0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأحزاب.
1: مكارم الأخلاق. أخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسيعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن البعض قد يتساهل في ستر عورته أثناء صلاته، ولذلك مظاهر منها: أولاً، ارتداء بعض الشباب للسراويل القصيرة التي تكشف الركبة وربما بعض الفخذ عند السجود، وهو ما يسمى بالشورت. ثانياً، ارتداء البنطال الذي ينكشف معه شيء من أسفل الظهر مما يلي العورة عند السجود. ثالثاً، ارتداء الثياب الشفافة مع السراويل القصيرة مما يصف لون البشرة. رابعاً، الخلل في لباس الإحرام بحيث يظهر شيء مما يجب ستره كأسفل السرة ونحوه، أو الصلاة في الإزالة.

0: الستار دون الرداء. خامساً، كشف القدم أو الكف عند النساء في صلاتهن أو ظهور شيء من شعورهن. إن هذه المظاهر وما يماثلها مؤثرة في ستر العورة كشرط من شروط الصلاة. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض المتوضئين إذا أصابه كسر أو جرح في أحد مواضع الوضوء فوضع عليه الجبيرة وربطه برباط فيخطئ في المسح، فيمسح الجبيرة من جهة واحدة فقط كمن يمسح الجبيرة من أعلاها فقط، والواجب عليه أن يعممها في المسح لأن المسح قائم مقام الغسل. وكذلك بعضهم إذا مسح المستورة مسح معه المكشوف، وهذا خطأ، وإنما الصواب أن يمسح المستورة ويغسل المكشوف. كما أن الجبيرة يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، كما أن الجبيرة أيضاً لا تحدد بمدة كالشراب، وإنما يمسح عليها حتى يبرأ الجرح. وأيضاً الجبيرة يمسح عليها حتى لو اغتسل من الجنابة، وهذا كله من تيسير الله تعالى على عباده، ولله الحمد والمنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،

إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم.

مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب

أيجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة التوبة.
1: أكمل الهدي.
2: اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالبيئة ومحافظته عليها. كثيرة هي الآيات القرآنية التي فيها ذكر للبيئة والكون والفلك والطبيعة وغير ذلك. قال الله تعالى: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأخبر تعالى عن بعض صفات المنافقين والمجرمين فقال: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال الله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. وحث صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالبيئة والمحافظة على سلامتها ونقائها وبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الفسيلة هي النخلة الصغيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض علامة الأرض التي تتميز بها حدودها. ويشجع صلى الله عليه وسلم على إعمار الأرض فيقول: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وقال صلى الله عليه وسلم عن موت الفاجر: العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن شواهد الانسجام مع البيئة قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وأنها من شعب الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يتخذه خلاء لقضاء الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق

0: كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي النحل والإسراء.
1: اللهم إنك عفو كريم تحب
2: آيات الأحكام.

0: آيات الأحكام.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.

فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح، وتعطي وتمنح، وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا

0: على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة.
1: الله أكبر الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة

0: فسبح باسم ربك العظيم. فلا
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الواقعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: ينبغي للمسلم أن يحرص على التبكير لحضور صلاة الجماعة والجلوس في المسجد لتلاوة القرآن الكريم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين هداهم الله رفع الصوت بقراءة القرآن أثناء انتظار الإقامة في المسجد، بحيث يشوش على المصلين والذاكرين، وهو من الجهل. وقد ورد النهي عن ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح عن فروة ابن عمرو البياضي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومن الأخطاء ترك صلاة ركعتين قبل القعود في المسجد، سواء في يوم الجمعة أو أي يوم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي تسمى تحية المسجد، ومن ذوات الأسباب تصلى كلما دخل الإنسان المسجد حتى في أوقات النهي. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الصلاة إذا أقيمت والمصلي يصلي ركعتي تحية المسجد أو السنة القبلية، فإنه يجب عليه الانصراف من هذه الصلاة والدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن بقي

0: 90.1
1: المليليح 89.5
0: 89.5
1: العيس 90 على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء. يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: بعد أن ذكر الله عز وجل الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم، أخبر أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، وأن ما طار عنه من عمله فإنه يلزم به ويجازى عليه، وإنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ثم يوم القيامة يجمع له عمله كله في كتاب يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئاً مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي.

0: بعث رسولا.
1: يخبر الله تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، ومن ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه، ولا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه. ومن عدل الله ورحمته بعباده أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، فلا يدخل النار أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وأما أولاد المشركين ومن مات من أهل الفترة ولم تبلغه الدعوة فإنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث.
0: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها

0: أراد الله عز وجل إهلاك قرية أمر مترفيها أمراً قدرياً، ففسقوا فيها وفعلوا الفواحش، فحق عليهم وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله، فأهلكهم ودمرهم تدميراً.
1: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً.
0: يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك المكذبين للرسل، وإنكم لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى، وربكم عالم بجميع أعمالكم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية.

ليس كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له ما أراد، وإنما يحصل لمن أراد الله له ذلك، ولأنه اختار الفاني على الباقي فقد جعل الله له جهنم تغمره من جميع جوانبه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه مدحوراً.

ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وطلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه موقن مصدق بالثواب والجزاء فأولئك كان سعيهم مشكورا.

0: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كل ما يستحقه من الشقاوة والسعادة، ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: السميع جل جلاله، من الذي يسمعك في كل وقت وفي كل حال؟ لا تختلط عليه الأصوات ولا تتداخل عليه الحاجات، إنه السميع جل جلاله.
3: والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
2: ماذا يعني إيمانك باسم الله السميع؟ أولا، أن تثبت ما يتضمن اسم الله السميع من صفات الله سبحانه، فالله جل جلاله من سمعه أنه يدرك الأصوات، أحاط سمعه بجميع المسموعات، يسمع الأصوات التي في العالم العلوي والسفلي من أصوات الملائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات، يسمعها سواء أكانت جهرا أم سرا، يسمعها في السماء كانت أم في الأرض أم في الجو، قرب مكانها أم بعد، صدرت في ظلمة الليل أم في وضح النهار، يسمع الخير منها والشر. ولو قام الجن والإنس كله من أولهم إلى أن يرث الله جل جلاله الأرض ومن عليها في صعيد واحد، وسألوا الله جميعا في لحظة واحدة لسمعهم أجمعين، دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ومن سمعه سبحانه أنه يسمع سماع إجابة للسائلين، فيجيب من عبده بالقبول والإثابة، ومنه قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده، ويجيب من دعاه بالعطاء. اللهم يا سميع يا عليم، نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن ووساوسهم، فاكفناهم بما شئت.
4: تسابيح. سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء، أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء، واسع العطاء. سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين، شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة ياسين.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين، اللهم بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وأسبوع جديد مع صحبتكم في هذه الأسبوعات بإذن الله، ونحن في حلقة يوم الأحد الخامس من شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: إليكم هذه التحية الطيبة من فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، وفي التنسيق بندر الحسين، المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
6: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وتحية طيبة لكم أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير مع هذه الرحلة الصباحية التي نسعد بصحبتكم فيها حتى الساعة 8:30، وتبدأ من الساعة 7 كما هو توقيت الإجازة حتى نرجع إلى توقيت المعتاد بإذن الله مع بداية الدراسة الجديدة. إن شاء الله تكونوا مبسوطين في هالإجازة وفي هذه الأجواء، وأيضا أن يكون هناك استثمار جيد لها، حتى لو كان استثمار لراحة بجودة عالية، فهذا أيضا نوع من أنواع استثمار هذه الإجازة. ونسأل الله لنا ولكم العيش السعيد. طيب، اليوم سنتكلم عن موضوع جديد، وجديد في طرح نحاول أنا وأنتم بإذن الله ومع ضيفنا ومع رسائلكم الجميلة. وبلا شك هو موضوع مهم، وموضوع ليس بجديد في فحواه وفي عنوانه. فنحن نقف أيها الكرام مع آية كريمة أو جملة كريمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تحدث عن المحافظة على الصلاة، نسأل الله أن يعفو عنا تقصيرنا وإسرافنا في موضوع الصلاة وفي قدر الصلاة وفي مكانة الصلاة. هذه الصلاة العبادة التي يعني نحن المحتاجون لها، ونحن من يعني أحوج الناس لها، لأنها أمر الله، ولأنها تقربنا إلى الله، ولأنها ما يغذيك أنت المؤمن أو المسلم في يومك وليلتك، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين، وهي ما هي الصلاة. الأمر الأعظم من أنواع العبادات، الركن الثاني من أركان الإسلام. فنحن نتحدث عن المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات، أي الزموا وادأبوا، والمحافظة كما سيأتي وكما ستشاركون بكل أنواع المحافظة، محافظة في وقتها، المحافظة في الالتزام بها، بكل ما تعنيه كلمة المحافظة. والصلاة الوسطى، وإن كان يعني ليس هو موضوعنا الرئيس، لكن ممكن أيضا نتطرق إليه نحن وأنتم، الحديث عن صلاة العصر كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقوموا لله قانتين. والعجيب أن دائما يقف أهل العلم، وخصوصا من هو مهتم في تناسب الآيات والسور، على هذه الآية وكيف أتت في من ضمن آيات أحكام ليس لها علاقة بالصلاة، آيات متعلقة بالطلاق، متعلقة بالعدة، متعلقة بالمهر، متعلق بإذا طلق المرأة قبل الدخول أو بعد الدخول، هل يكون لها مهر أو لا يبقى لها مهر. وتعلمون الأحكام التي أتت قبل هذه الآية، ثم تأتي هكذا يعني نقلة بالحديث عن الصلاة، ثم أيضا ترجع الآيات إلى الحديث عن العلاقات الزوجية وأحكامها. فيها لفتات عجيبة وعميقة ودقيقة جدا استخرجها أهل العلم، ربما يأتي الإشارة إلى الوقوف عندها. إذن شاركونا أيها الكرام على موضوعنا، حافظوا على الصلوات، أعطونا أفكار، ما الأشياء المساعدة العملية للمحافظة على الصلاة. دعونا يعني كل أحد منا يساعد الآخر في هذا الموضوع، حتى تكون قرة عيننا الصلاة، ودأبنا الصلاة، وتعلق قلوبنا بالصلاة وبالمساجد، نسأل الله ذلك. أيضا شاركونا على سؤال الحلقة الذي يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كيف تحافظ على أداء الصلوات في وقتها وكيف تخشع فيها؟ شاركنا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، شرايكم نأخذ جولة سريعة على هذه الحلقة. سيكون معنا بعد قليل هدايات آية مع أحمد الشدي على 7:15 إن شاء الله، الجولة الصحفية كالمعتاد مع نايف الحربي، و7:30 سيكون ضيف حلقتنا وهو الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، سيحدثنا عن محاور هذا الموضوع وهذه الآية الكريمة. لماذا الصلاة عمود الدين؟ لماذا يفرط البعض فيها؟ ما أثر هذا التفريط؟ وغيرها من المحاور إن شاء الله. الساعة 7:50 سيكون معنا تغطية مع جمعية الخدمات الإنسانية بأملج، والعديد من الفقرات ستوافينا. الأحاديث الجوامع ستأتينا عند 8:15 مع الشيخ أحمد بنيس، والعديد من التلاوات المختارة الجميلة سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة. وأكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر منصة إكس والواتساب. شاركونا مرة أخرى على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
9: والذي
7: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
8: قال بعض أهل التفسير: من أهم أسباب تحصيل العلم إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم، وقد جاء في بعض الآثار: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وشاهده في كتاب الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل أحمد الشدي. وإذا نحن نتحدث معكم عن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. التأكيد على شأن الصلاة، ولو تتأمل في كتاب الله كم مرة ورد ذكر الصلاة، التأكيد على الصلاة، الحرص على الصلاة. فقط مجرد يعني لو نقف مع بعض يعني الدور التي تحدث عنها العلماء في آيات صلاة الخوف، إذا تعرفون مواضيعها، حديث يعني إذا تأملت كيف القرآن وكيف الله تبارك وتعالى دقيق في صفة صلاة الخوف، وهي تحدث في ظروف صعبة جدا، وربما هي الظروف الأصعب في الحياة، وقد يكون الإنسان بين الحياة والموت، ومع ذلك تأكيد على الصفة وعلى من يقف وعلى من يكون من الخلف، وعلى كل هذا لعظم شأن الصلاة. فكيف بالوضع العادي والطبيعي لنا؟ والله المستعان. طيب خلنا نسمع إسماعيل. السلام عليكم يا إسماعيل.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، أهلا بالغالي، تفضل.
9: الله يبارك فيكم. كل يوم نفرح ببرنامجكم بك أصبحنا.
4: الله يرضى عليك.
9: اليوم ما شاء الله موضوع مميز جدا،
4: احنا نسعد بكم أكثر يا هلا، تفضل.
9: أخوكم من روسيا، مقيم في المدينة المنورة.
4: ما شاء الله،
9: الله يسلمكم.
4: من أين من روسيا؟
9: من سيبيريا.
4: أوه، في الشمال، أقصى الشمال.
9: أيوة.
4: رائعة جدا، بلدكم جميلة جدا، زرتها ورائعة وشعب جميل.
9: أي ما شاء الله.
4: نعم.
9: تبيعة موجودة كل شيء.
4: ما شاء الله، تفضل يا إسماعيل.
9: والله الصلاة نعمة مهمة جدا، أفضل نعمة الله سبحانه وتعالى أنعمنا بها هو الصلاة.
4: نعم.
9: لكن عندما كنا كما يقولون الفاقد شيء كيف يقولون
4: فيما لا يعطي. نعم.
9: أيوة.
4: فاقد الشيء لا يعطي. نعم.
9: أيوة. هذه النعمة عندما كنا في روسيا عندنا في المدينة مسجد واحد بس في 30,000 مسلم، مسجد واحد. كنا عشان نذهب إلى الصلاة كان يأخذ منا 40 دقيقة، نصف ساعة، وبعض الأحيان أيام الأعياد يكون ساعة واحدة. الله، مسافة 5 كيلومترات، يعني 5 كيلو يكون فيها زحمة. وكنا نشتاق إلى الصلاة. أما في البلدان المسلمين مع الأسف نشوف الناس يتركون الصلاة متهاونين في الجماعة. حتى كنا نأخذ أولاد معنا، وفي بعض المناطق يمنعون الأولاد يدخلون المسجد قانونيا حتى في سن 18 يعني. وجينا هون سبحان الله كويس، مساجد كثيرة وكذا، ولكن الناس متهاونين شوي عشان الأولاد وهذه الأشياء. مثلا عندنا في الحي نحن نصلي والأولاد يلعبون برا. أنا كأخوكم نصيحة لأني ذقت هذا الشيء، لازم يذوق هذا الشيء، ونعمة الصلاة والجماعة.
4: أي والله،
9: لأن في بلدان ما يجد المسلم المسجد عشان يروح ويصلي.
4: أي أيوة والله، صدقت يا إسماعيل، جزاك الله خير على نقل هالتجربة. وفعلا والله نحن في البلاد الإسلامية الحمد لله ننعم بهذه السهولة وهذا التيسير لأداء الصلاة واجتماع المسلمين والجمع والجماعات. اللهم لك الحمد، ونسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ
10: وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
0: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية كالمعتاد مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم وصبحك الله بخير يا أبو فهد.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخوي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
4: يا هلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك. خلنا نبدأ
11: منك الجولة.
4: يلا على بركة الله. السعودية ضمن أكبر 20 جهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. وزارة الحج والعمرة أكثر من 931 ألف قادم بتأشيرة العمرة منذ بداية الموسم حتى نهاية محرم بنمو أكثر من 22%. الشؤون الدينية تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين. 4 جوائز دولية للمملكة في أولمبياد الأحياء الدولي 2026. إطلاق مسابقة دولية لتحويل جبل أم نثيلة إلى وجهة ثقافية وسياحية بالمدينة المنورة. صيف موهبة، وجهات عالمية ومواهب تصنع المستقبل. 99% انخفاض تاريخي في الغبار خلال يونيو. التوابل الحارة تقلل من الأكل. عجيب. غسول الفم يخل بالبكتيريا النافعة. وأخيرا القاع، خيار الشباب أو القاع، خيار الشباب لطلعات الليل. طيب خلنا نبدأ بالخبر الأول يا أبو فهد.
11: خبرنا الأول، تقدمت ولله الحمد المملكة العربية السعودية إلى المركز 13 عالميا بين أكبر الاقتصادات المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 مقارنة بالمركز 17 في عام 2024، وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وهذا طبعا يعكس هذا الأداء ارتفاع الثقة في تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية المتوافقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الطاقة، البنية التحتية، التقنية، الصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
4: نعم، أيضا هيئة العناية بالمسجد الحرام وتقنية جديدة لمراقبة المطاف والمسعى.
11: نعم، هذه طبعا الهيئة أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة إلكترونية تمكن قاصدي المسجد الحرام من الاطلاع على حالة كثافة المطاف والمسعى لحظيا، بما يسهم في اختيار المسار الأقل ازدحاما وتيسير أداء النسك بانسيابية. وتعرض الخدمة مؤشرات مباشرة لكثافة المطاف والمسعى مع تحديثات لحظية.
4: عندنا وزارة الحج والحديث عن ارتفاع في أرقام من أتوا بتأشيرة عمرة.
11: نعم، برضو هذا خبر أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 931 ألف معتمر منذ انطلاق موسم العمرة في 15 ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448، مسجلة نسبة نمو 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي المعتمرين القادمين من خارج المملكة أكثر من 1,000,000 معتمر.
4: طيب عندنا أيضا جدول أسبوع لأئمة الحرمين،
11: وهذا برضو ما أعلنته الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، جدول أسبوع لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين للفترة من يوم الأحد 5 صفر إلى السبت 11 صفر 1448، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم شؤون الإمامة وتيسير متابعة جدول الصلوات لعموم المصلين والزوار.
4: طيب عندنا ما شاء الله 4 جوائز لأولمبياد الأحياء.
11: هذا برضو يعني من الأخبار المهمة عن ما حققه المنتخب السعودي للأحياء، 4 جوائز دولية في النسخة 37 من أولمبياد الأحياء الدولي الذي يقام بجمهورية ليتونيا خلال الفترة الماضية بمشاركة 312 طالب وطالبة يمثلون 80 دولة، وذكروا اسم الطلاب هنا، وتشارك المملكة في الأولمبياد ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع، موهبة بالشراكة مع وزارة التعليم للمرة الخامسة ليرفع هذا الإنجاز رصيدها في أولمبياد الإحياء الدولي. 19 جائزة دولية تشمل 5 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية و5 شهادات تقدير في إنجاز جديد يرسخ محظور المملكة في الأولمبيادات العالمية الدولية.
4: نعم. طيب شوف جبل أم ثيلة مسابقة دولية.
11: نعم هذا ما أعلنته الهيئة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن إطلاق المسابقة الدولية لأفكار تصميم موقع جبل أم نثيلة ضمن مبادرتها اللي هو برنامج المدينة المنورة تبتكر بجوائز تتجاوز 1,600,000 ريال بهدف تحويل الموقع إلى وجهة ثقافية سياحية مستدامة. أوضحت الهيئة أن المسابقة تستهدف المصممين والاستديوهات وفرق التصميم متعددة التخصصات من جميع أنحاء العالم لتقديم رؤى مبتكرة لتطوير الموقع، وأشارت إلى أهمية مراعاة الخصائص الطبيعية والبيئة الجبل من خلال تصميم تستلهم طبيعته البركانية وتحافظ على هويته الجيولوجية.
4: ما شاء الله. طيب أيضا عندنا خبر، ناخذ صيف موهبة.
11: صيف موهبة، تواصل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله طبعا للموهبة والإبداع، موهبة في كل عام رسم لوحة جديدة من الإبداع الوطني عبر برامجها الصيفية التي تتجدد في مضمونها وتتنوع في محتواها لتواكب التحولات العلمية والتقنية العالمية. ومع حلول صيف 2026 تتألق هذه البرامج، يعني برامج موهبة المحلية والدولية بجميع، طبعا نتحدثون عن جوانبها المتعددة منذ الابتكار التقني والانفتاح الثقافي لتمنح الطلبة السعوديين تجربة معرفية لا تنسى داخل المملكة وخارجها.
4: نعم. طيب وش ناخذ أيضا؟ ناخذ خبر،
11: ننزل تحت شوي، وش رأيك خبر الماء؟
4: طيب
11: نتكلم عن الأكل والتوابل.
4: إيه غريب والله، استغربت يعني خبر التوابل الفاتحة للشهية
11: كثير يتكلمون عنها. الخبر يوم عطنا جزئيتين، يقول لك دراسة، طبعا الدراسة دي شككت في أن شرب الماء أثناء الوجبات يقلل كمية الطعام، إذ أظهرت أن زيادة شرب الماء ارتبطت بزيادة ما يستهلك من الغذاء. أوضح الباحثون أن الماء قد ينعش الإحساس بالطعام ويسهل المضغ والبلع، لكن لا يبقى في المعدة طويلا لإحداث شعور مستمر بالشبع. وفي المقابل بينت دراسة أخرى أن التوابل الحارة خفضت كمية الطعام المستهلك بنحو 28% عبر إبطاء سرعة الأكل بحوالي 30%. هذا يمنح طبعا على حسب كلامهم، مما يمنح الجسم وقتا كافيا لإرسال إشارات الشبع. معناها صارت التوابل تعطيك شبع، والموية
4: والله
11: للأسف الحين الجيل الجديد ما يقدر يأكل يا موية مشروب.
4: صح
11: تذكر الأولين يأكل ولا وبعدين يشرب، ما يقربون الموية إلا لا سمح الله أنه غص ولا صار له مشكلة. ما يستشربون ماء ولا حتى التوابل على فكرة، والشطة والأشياء هذه ما كانوا ترى حريصين عليها، الآن تشوفها على الطاولات هي الأكل، هي والملح والأشياء. نعم.
4: طيب غسول الفم يخل بالبكتيريا النافعة.
11: طبعا هنا يقول لك حذر جراح القلب ولو عد دموية الأمريكي وهو مختص في هذا الجانب من الاستخدام المتكرر لغسلات الفم الكحولية والمضادات للبكتيريا. أشار إلى أنها قد تؤثر في توازن البكتيريا النافعة داخل الفم، وهو ما ينعكس على مستويات ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.
4: على السريع
11: دائما. نعم.
4: بس على السريع عشان الوقت يا أبو فهد.
11: يلا نشوف الأخير. القاع، تسمع بالقاع دائما، يقول لك يفضل الكثير من هواة الطلعات الليلية، ولا ننسى طلع الفكرة الخبر اليوم من تجارة الرياض من سعود المطيري، قال إنه يعني يفضل الكثير من هواة الطلعات الليلية في منطقة القصيم اختيار القاع أو القيعان، والمتمثلة غالبا في بطون الروضات ومجاري الأودية كوجهة استثنائية مقصد لهم، يعني يحبون يطلعون لها. يقول لك ليش السبب؟ لأنها تكمن فيها جاذبية القاع في طبيعتها الطينية الصلبة والمستوية التي تشبه الأرض المبلطة، هذه جزئية. الجزئية الثانية من ناحية المناخية، يتميز القاع بكونه مصدر طبيعي للهواء البارد، ويوضحون أن عدة عوامل تؤثر في ذلك، منها نوع التربة، لونها، درجتها، تشبعها بالماء، هذه برضه تفاوت كبير في درجة الحرارة. أشاروا إلى أن الهواء الساخن أخف وزناً فيرتفع إلى الأعلى، بينما يهبط الهواء البارد. وتجتمع في المناطق المنخفضة مثل القيعان والفياض ومجاري الأودية خصوصا خلال ساعات الليل، مبين أن الفارق الحراري يتجاوز 10 درجات مئوية، وتشهد بتجربة ميدانية حديثة سجلت 19 درجة مئوية في مجرى وادي الرمة مقابل 33 درجة مئوية في المواقع المرتفعة عند منتصف الليل. احنا نحسب دائما كل ما نرتفع نبرد، بين سبحان الله العظيم يقول لك لا، البراد تلقى في التحت، كل ما تنزل تحت تلقى البراد اكثر، لان البراد ينزل وتجده في المناطق النازله اكثر من المناطق المرتفعه.
4: صح، الهواء البارد اثقل وينزل. صحيح. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا ابو فهد، وان شاء الله نستمع الى جوله صحفيه جديده غدا باذن الله.
11: باذن الله، كنت توقعت كنت تعزمني بقيعان، بس يلا
4: ابشر، يلا نعزمك زي العزائم الواجد اللي راحت. يلا
11: يلا، في امان الله.
4: سلام.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا إلى هذه التلاوة بصوت القارئ نعمة الحسان أو نعمة حسان. وعدنا لكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، نحن نتحدث معكم عن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات. والمحافظة هي المداومة والمواظبة، والحديث بل الآيات قبل ذلك، الآيات المتحدثة عن المحافظة على الصلاة كثيرة ومتعددة، مثلا منها هذه الآية التي نحن في صددها، ومنها قول الله تبارك وتعالى في المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون، ومنها في المؤمنون: والذين هم على صلواتهم يحافظون، ومنها في المعارج: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والعديد من الآيات الدالة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وغيرها من الآيات التي أيضا سيكون هناك وقفة بشكل أكبر معها ومع ضيفنا بإذن الله تعالى الذي يوافينا الآن.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: حياكم الله إلى زاوية ضيف الحلقة وللحديث بشكل موسع عن موضوعنا حافظوا على الصلوات. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. السلام عليكم وصباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات.
2: الله يحييك يا دكتور وبارك الله فيك
4: وفيكم جميعا.
2: اليوم حديثنا عن الصلاة، عن هذا الركن الركين والأصل الأصيل، وعن أهميته وفضله، وعن وسائل أيضا المحافظة والمواظبة عليه. دعنا نبدأ معك دكتور بالحديث عن لماذا تعد الصلاة عمود الدين.
4: أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة قرة عيون الموحدين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، والقائل: أرحنا بها يا بلال. أما بعد، فجزاكم الله خيرا شيخ سلطان والعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة على حسن الاختيار لهذا الموضوع والتذكير بهذا الأصل العظيم من أصول الدين. لا شك أن الذكرى تنفع المؤمنين. يعظم التذكير والنفع إذا كان هذا التذكير بالأمور العظيمة النافعة في الدنيا والآخرة. لا شك أن التذكير بعظم شأن الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها والإتيان بما يجب لله تعالى فيها هو اقتداء برسل الله تعالى الذين دلت قصصهم في القرآن، وهي كثيرة جدا، على تعظيمهم لشأن الصلاة والعناية بها. الصلاة كما تفضلتم هي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين. أول ما يطلب من الداخل في الإسلام بعد نطقه بالشهادتين، كما جاء في حديث معاذ: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، وفي حديث معاذ الآخر: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن هي عمود الدين وعماده وآكد أركانه بعد الشهادتين، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت عياذا بالله فسد سائر عمله. ولهذا ورد عن كثير من أئمة السلف: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. المتأمل كما تفضلتم في صفات المتقين في كتاب الله يجد أن إقامة الصلاة

0: يعني بصورتها الظاهرة لا يكفي، بل إقامة الصلاة تشمل إقامتها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بإتمام شروطها وأركانها وواجباتها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها ولبها، وهو حضور القلب فيها والخشوع فيها وتدبر ما يقوله ويفعله المصلي منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. في سورة المؤمنون بدأت ببيان صفة المؤمنين وبيان سبب فلاحهم وسعادتهم بقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختمت الصفات بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. قد أفلح المؤمنون، إي والله الفلاح أيها المفلحون جعلنا الله إياكم منهم، الفلاح هو حصول المطلوب وزوال المرهوب في الدنيا والآخرة. سبب فلاحهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. لهذا المؤذن ينادي للصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، في كل مرة يكرر في الأذان 2 مرات وفي الإقامة 1 مرة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فهي سبب الفلاح والنجاح والتوفيق والفوز وسعادة الدنيا والآخرة، مما يؤكد أيضا مكانتها العظيمة في الدين ومنزلتها من الإيمان، أن الله عز وجل سماها إيمانا. فقال عز وجل في سورة البقرة في قصة تحويل القبلة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المقصود بالإيمان هنا كما ذكر أهل التفسير هي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسماها الله إيمانا. يؤكد أيضا مكانتها العظيمة أن الله عز وجل فرضها ليلة الإسراء والمعراج، وهي أشرف ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففرضها على رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، بخلاف بقية الشرائع التي تفرض في الأرض بواسطة جبريل. أما الصلاة فرضها الرب تبارك وتعالى في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. فأشار موسى عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، فما زال نبينا صلوات الله وسلامه عليه يراجع ربه فيها يسأله التخفيف، رحمة بأمته وشفقة عليهم وخشية عليهم من تضييعهم لهذا الفرض العظيم. فرحم الله تعالى هذه الأمة بمشورة موسى عليه السلام وبمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فخففها عنهم من 50 إلى 5. وقال الرب جل جلاله: هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، كما جاء في الصحيحين. فهي 5 في الفعل و50 في الميزان، ثم بعد ذلك تكون المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المصلين، إذا صلى في اليوم 5 مرات فكأنما صلى 50 مرة، ثم بعد ذلك تكون المضاعفة. من تأمل في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم يلاحظ العناية والاهتمام بالصلاة، وأنه أوصى بها وكرر ذلك، وفاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصي بها، وهو أعلم الناس بالله وبما يرضي الله، وهو أنصح الخلق للخلق. ثم رسل الله المتأمل في قصصهم في القرآن يجد العناية بالصلاة والاهتمام بها، وجاءت بها شرائعهم وأوحى الله تعالى إليهم بها، حتى كانت الصلاة مما أجمعت عليه الشرائع. كل ذلك يدل على عظم قدر الصلاة عند الله وفخامة شأنها وعلو منزلتها. الحاصل أن الصلاة أمرها عظيم، شأنها كبير، تلازم المؤمن المكلف بها ما دام عقله معه، لا تسقط عنه بحال، لا في سفر ولا في مرض ولا في خوف ولا غير ذلك، بل يؤديها على كل حال وإن خففت عنه في أحوال الأعذار والرخص في هيئاتها وشروطها. لهذا المسلم يفزع لها عند الكسوف وعند الخسوف، عند الاستخارة يفزع للصلاة، يودع الميت بالصلاة عليه. كل هذه الأمور تدل على عظم شأن هذه الصلاة التي هي عمود الدين.
1: الله أكبر. إذن هذا شأنها، لماذا البعض يعني يفرط في موضوع الصلاة؟

0: جميل هذا السؤال من جمالكم في هذه الإذاعة، جزاكم الله خيرا. من حكمة الله جل وعلا أن العبادات والشرائع لها حكم ومصالح ومنافع دينية ودنيوية وأخروية، قد تدرك العقول هذه الحكم والعلل وقد لا تدركها. والصلاة من أعظم العبادات التي لها منافع ومصالح دينية ودنيوية وأخروية، فما شرع الله هذه الشرائع إلا لمصالح العباد في معاشهم ومعادهم. ربما يظن بعض الناس أن أجر الصلاة مقتصر على الآخرة دون الدنيا، والواقع أن ما يناله العبد من سعادة القلب وراحة البال وطمأنينة النفس بالصلاة يفوق الدنيا بكل زخارفها وملذاتها، فلا شيء يعدل سعادة القلب وراحته، ولن يجد العبد سعادة أعظم من مناجاته لربه تبارك وتعالى في الصلاة. يقول تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تأملوا هذه الآية كيف يربط بين العبادة وبين الرزق. والصلاة من أعظم العبادات وأجلها وأكثرها ملازمة للمؤمن، فهو يصلي 5 فرائض في اليوم والليلة عدا النوافل الكثيرة الراتبة وغير الراتبة، فهي باب من أبواب الرزق. وقد دلت الآيات الكثيرة على أن الصلاة هي سبب للرزق. المتأمل في قصص الأنبياء والصالحين في القرآن في سياقات مختلفة ومقامات مفخمة يلاحظ حضور الاهتمام بالصلاة. فحين بنى الخليل إبراهيم عليه السلام البيت الحرام علل بناءه بإقامة الصلاة، ودعا لأهل الحرم بالرزق، فقال الله عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأهل الصلاة هم أولى الناس بالرزق والبركة فيه. هذا يدل على فخامة الصلاة وعظيم شأنها وعلو مكانتها، وأن من مقاصد بناء البيت الحرام إقامة الصلاة فيه وإليه. من عظم شأن الصلاة أن خليل الرحمن دعا ربه لنفسه ولذريته من بعده بإقامتها، فمن أصابته دعوة الخليل وفق لها فأقامها وحافظ عليها. قال الله عنه: رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. تأملوا أيها الأخوة الكرام عظم قدر الصلاة وأثرها الأكيد في أرزاق العباد، في خطاب الله تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو خطاب للأمة عموما. يقول عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقها نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمره أن يأمر أهله بالصلاة مع الاصطبار على ذلك. في هذه الآية توجيه وتسلية للآباء والأمهات الذين يتعبون مع أولادهم في إيقاظهم للصلوات، فعليهم بالصبر على ذلك، فإنه باب عظيم من أبواب الرزق الدنيوي والأخروي. ثم الصلاة أيها الإخوة هي راحة للقلب من تعب الدنيا ومشاغلها لما فيها من مناجاة الرب تبارك وتعالى، ولا عجب في ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هي مريحة للروح والبدن، هي صلة بين العبد وخالقه، من تركها فقد قطع هذه الصلة، من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره ومحشره، وكانت له برهانا ونجاة يوم القيامة، وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جعلنا الله وإياكم منهم جميعا.
1: نعم، أيضا يعني ما ختمت به نريد أن لو نتوسع فيه قليلا، أو لعل، لا والله لو ممكن الوقت ضاق علينا، لعل الآن يعني نتحدث عن الجانب العملي في موضوعنا، وهو كيف نحافظ على الصلاة.
0: كيف نحافظ؟ طبعا ممكن بعضها يعني هو تابع للفقر اللي ذكرتها، نشير لها إشارة مجملة.
1: نعم،
0: لماذا يتساهل بعضهم أو يفرط فيها وهي بهذه المكانة والمنزلة من الدين والإيمان؟ لا شك أنه ما يفرط إلا من هو غافل أو جاهل عن مكانتها. عند العقلاء قاطبة أن الإنسان لا يقدر الشيء حق قدره ولا يصبر عليه إلا إذا كان جاهلا به. لهذا لهذا قال الله عن المشركين: وما قدروا الله حق قدره، ما عظموه سبحانه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك. هكذا من يجهل مكانة الصلاة فإنه يفرط فيها، يتخلف عنها، وقد تكون عنده في آخر الاهتمامات وليست عنده من الأولويات في جدول الأعمال. في مريم لما أثنى الله على الأنبياء وبين محافظتهم على الصلاة فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم ختم بعد ذلك بقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة، ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع من الواجبات بلا شك، لأنها عمود الدين. سبب هذه الإضاعة أنهم اتبعوا الشهوات الدنيا وملذاتها ورضوا بها. لهذا الإضاعة هنا تشمل الترك بالكلية، تشمل إضاعة الأوقات كما قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إما ساهون عن وقتها الأول فيؤخرونها غالبا ودائما، كما تلاحظ أحيانا بعض الناس ربما يؤخر الفجر عمدا إلى طلوع الشمس العصر، أو ساهون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، أو عن الخشوع فيها. والآية تشمل كل هذا. لهذا لما بين الله مساوئ الإنسان استثنى المصلين فقال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فوصفهم بالديمومة على صلاتهم، فهم دائمون عليها لا يشغلهم شيء من الدنيا. من أراد سعة الأرزاق في الدنيا والآخرة وبركتها فعليه بالصلاة، من أراد رزق الآخرة والآخرة خير وأبقى فعليه بالصلاة، من أرادهما جميعا حسنة الدنيا والآخرة عليه بالصلاة، ففيها بحمد الله ومنه وفضله تفريج الكروب، طرد الهموم والغموم، جلب الأرزاق وبركتها وبركة الأعمال والأعمار والأوقات.
1: نعم، الله يجزاك خير فضيلة الدكتور. و
0: أنا ترى ما أجبت على سؤالك الأخير، إذا عرفتني أختصره المحافظة.
1: والله على السريع لأن يعني الوقت أصبح ضيق جدا، تفضل.
0: عموما كان سؤالك الله يجزاك خير في
1: كيف نحافظ. نعم.
0: كيف نحافظ على الإحسان؟ الإحسان الذي هو أعلى مرتبة في الدين كما جاء في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أن استشعار مكانة الصلاة كما تفضلتم وأنها أعظم مظهر للعبودية لله في أقوالها وأفعالها يدفع المسلم المحافظة عليها. فالصلاة هي ذكر للخالق وتذكير، ولهذا قال عز وجل لكليمه موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بدأ بالتوحيد ثم قال فاعبدني، وخص من العبادة الصلاة لأهميتها. استشعار هذه الفضائل مما يدفع المسلم على المحافظة عليها في مكانتها عند رب العالمين. من الوسائل الحقيقة المفيدة الأجهزة الحديثة، التطبيقات التي تعين على التذكير بالصلاة في أوقاتها وتحدد القبلة. لا شك أنها نعمة لمن وفقه الله للاستفادة منها، وهي بحمد الله متوفرة. التذكير بها جزاهم الله خير في بعض الدوائر الحكومية، في الأسواق لما يرفع الأذان وقت الصلاة عبر مكبرات الصوت في السوق أو في الدوائر، في المطارات الشكر للخطوط السعودية لما حددت مقاعد للصلاة في الخطوط في الرحلات الدولية. كل هذا من التشجيع والمحافظة على الصلاة، الاستعداد، حسن الوضوء، التبكير المسجد، استحضار أن الإنسان في صلاته يناجي ربه. من استشعر ذلك أعطى الصلاة حظها من الخشوع والخضوع وحضر قلبه فيها ولم يشغل عنها شاغل، فكان من المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: نعم، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة ومن الدائمين على إقامتها، إنه على ذلك قدير. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاعة العتيب، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا إلى تلاوة القارئ حماد عزي.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: إلى تغطيتنا معكم في هذا اليوم مع جمعية الخدمات الإنسانية بأم لوج، الحديث عنهم بشكل موسع ينضم معنا الآن فيصل سليمان الجهني، رئيس مجلس الإدارة لجمعية الخدمات الإنسانية بأم لوج. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو تركي.
2: أهلا ومرحبا، حيا الله شيخ فيصل.
3: الله يبارك فيك، كيف حالك وانت تركي؟ ساك طيب
2: الحمد لله. أهلا وسهلا ونسعد بك كثيرا، وقواكم الله في هذه الجمعية وهالخدمات التي تقدمونها.
3: اللهم آمين ويبارك فيك يا رب، يسعدك حبيبي.
2: اللهم آمين. لو تطلعنا على النبذة عن جمعيتكم.
3: أن جمعية الخدمات الإنسانية حمية غير ربحية تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدات للأفراد والعوائل المحتاجين في النطاق، ونطاقها في القرى الشمالية في محافظة أم لوج، قرية النصبة والقرص والحرة وسمنة والوسطى. نعم. أن عدد المستفيدين تقريبا حول 800 مستفيد، والحمد لله تقدم عدة مشاريع بفضل الله سبحانه وتعالى، تم دعم الحكومة الرشيدة، سأل الله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير. عندنا مشاريع مثل تفريج القرب والسلال الغذائية وسقي الماء والزكاة وكفالة أسر الأيتام، وعندنا سداد الفواتير الكهربائية، وعندنا كفارات، وعندنا دعم المقبلين على الزواج، وعندنا مشروع حقيقة طبق قريب يعني اللي هو التدريب والتأهيل. هذا المشروع عندنا يهدف لتدريب الشباب وتأهيلهم ل سوق العمل وتأهيلهم لدخول الجامعات بعمل دورات لهم بشراكة مع المؤسسات الأخرى. وعندنا أيضا مشاريع يعني، بس يعني الجمعية ناشئة يعني قرابة سنة والنصف عمرها، وعندها عدد كبير تحتاج وقفة الجميع معها حقيقة.
2: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. لو أيضا تحدثنا عن أبرز البرامج والأنشطة والمشاريع.
3: والله عندنا من أكبر المشاريع عندنا في مشروع عندنا لسقي الماء. هذا المشروع جعلنا أمام كل منزل خزان في قريب المطبخ، مطبخ العائلة.
2: طيب.
3: ويوضع فيه ماء عن طريق الجمعية، وايتات الجمعية، وعندنا مشروع خاص بالجمعية ويستخدم فقط للطبخ والشرب للعوائل المتعففة. وفي الصيف الآن نستهدف دعم المقبلين على الزواج، خاصة في الأجهزة الكهربائية، وبعض الشباب اللي عنده استطاعة يعني ما يستطيع، وخاصة مع شدة الحر الآن تجد الناس تعاني من قوة بعض الفواتير وكذا، فالجمعية تساعد في بعض هذه الأمور. وعندنا مشروع والله يحتاج وقفة الجميع الحقيقة يعني، متعاضد الجميع، اللي هو مشروع السلة الغذائية. عندنا بعض الأسر عددهم يعني في البيت كبير ودخلهم يعني بسيط وكذا، فيحتاجون يعني رعاية من أهل الخير، كأن يقفوا معهم في كفالة أسرية 300 ريال لتوفير لهم التغذية لمدة شهر مثلا. فهذه في مثل هذا النطاق إن شاء الله أن تتيسر الأمور بإذن الله.
2: بإذن الله، أسأل الله أن ييسر لكم. ومثل ما ذكرت الحقيقة الجمعيات الناشئة أو البادئة في نشاطها هي تحتاج إلى وقفة مضاعفة وجهد مضاعف أيضا من قبلكم. من استمع يا كرام إلى هذه الأنشطة، هذه البرامج وما يقدمونه من وجوه إحسان وأبواب خير وخدمات إنسانية، طيبة وجليلة فيما يخدم الفئات التي تمسها الحاجة في مثل هذه البرامج التي يقدمونها. سمت فضل
3: أبو تركي، عندنا مشروع الاستقطاع كل يوم صدقة بريئة،
2: ما شاء الله،
3: وهذا يعني يخفف حتى على المتبرع وينفع المستفيد حقيقة، يعني ريال مع ريال ينفع بإذن الله. وهذا يعني كان مشروع يعني طيب والصدقة هذه صدقة يومية تعتبر،
2: ما شاء الله،
3: صدق بريال فقط يعني حتى تكسب صدقة دعوة الملك اللهم آتي منفق خلفه، فهذه نعمة من الله أن الإنسان ينفق ريال ويدخل في جميع المشاريع أكبر. ريال واحد
2: أكبر.
3: فقط
2: الله أكبر. نعم، إذن من أراد المشاركة والمساهمة في أبواب الخير هذه نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من فضله، كيف يصل لكم؟
3: في عندنا أرقام حسابات وعندنا رقم جوال،
2: رقم الجوال،
3: رقم الجوال عندنا جوالين.
2: نعم، الجوال المعتمد. نعم،
3: الجوال المعتمد عندنا 0500.
2: نعم، 0500
3: 605.
2: نعم،
3: 383.
2: تعيد الرقم
3: 0500.
2: نعم،
3: 605 383.
2: ممتاز. أيضا لو أراد في موقع إلكتروني أو شيء، لو أراد يبحث في محرك البحث،
3: عندنا موقع بس ما هو قدامي يعني ما لي حافظه.
2: باسم الجمعية مرة أخرى، جمعية الخدمات الإنسانية بأملج، صح؟
3: جمعية الخدمات الإنسانية في أملج.
2: الله يقويكم وبإذن الله نسمع عنكم الجديد والتطور وأهل الخير ما يقصرون بإذن الله في الدعم.
3: نتمنى أن يكون عندنا وقف بإذن الله.
2: بإذن الله، بإذن الله، نسأل الله أن ييسر. شكرا جزيلا لك ونسأل الله لكم التوفيق، بارك الله فيك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره الكويتية يبحثان التطورات في المنطقة. المملكة ضمن أكبر 20 وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر وتقود نمو الاستثمار في غرب آسيا. موانئ توقع عقودا لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية في جدة والخمرة باستثمارات تقارب 1 مليار ريال. اليوم ظهور نتائج قبول الطلاب والطالبات في الجامعات وكليات التقنية. بمشاركة أكثر من 6000 مشارك، اختتام هاكاثون أمد بتحطيم الرقم القياسي كونه بمجال التقنية المالية. الحرس الوطني ينجح في إجراء أول عملية جراحية روبوتية عن بعد بين الرياض وجدة. المملكة تحقق 4 جوائز دولية في أولمبياد الأحياء الدولية 2026 بليتوانيا. المنتخب السعودي للكيمياء يحصد 4 جوائز في الكيمياء الدولية بطشقند. الحكومة اليمنية تطلب الحصول على تصريح مسبق لدخول الإقليم الجوي لليمن. الجيش الأمريكي يشن هجمات جديدة على إيران. أخيرا، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 5119 قتيلا. كان هذا موجز 8 صباحا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
1: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
5: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث وصف بأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، ووصف أيضا بأنه أحد أرباع الدين. والدين في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد علمهم في هذا الحديث الإسلام والإيمان والإحسان. والنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، وقوله قلنا لمن يا رسول الله أي من يستحق هذه النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى النصيحة لله سبحانه إخلاص العبادة له عز وجل، وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ومحبته سبحانه، واتباع أمره واجتناب نهيه. والنصيحة لكتابه الإيمان به، واعتقاد أنه كلام الله تعالى، والعمل بما فيه، وتصديق أخباره، ورد الشبه المثارة حوله، وتحريف أهل الباطل فيه، والإكثار من تلاوته وتدبره. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بنبوته وطاعته فيما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وتعظيم سنته والدفاع عنها، وبيان صحيحها من سقيمها، وتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على ما يحبه العبد والناس جميعا. والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وتكون بنشر محاسنهم لما يرجى من تأليف القلوب عليهم، والكف عن سبهم أو نشر معايبهم لما يخشى من تأليب الناس عليهم. وامتثال طاعة ولاة الأمر عبادة، لأن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. ومما يتعلق بالنصيحة لولاة أمور المسلمين أن تكون النصيحة لهم في السر لا علانية، لأن الأصل في النصيحة لكل مسلم أنها تكون سرا. قال بعض السلف: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. ويتأكد هذا في حق ولي الأمر لورود السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بأن نصحه يكون سرا لا علنا. فعن عياض بن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتحه. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى: وعلى من رأى منهم، يعني الولاة، ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وبعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمر، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحت وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخر معروفة. انتهى كلامه رحمه الله. وأما النصيحة لعامة المسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، ويحب صلاحهم وإلفتهم ودوام النعم عليهم. وبهذا يتبين أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدين والدنيا، والله الموفق.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا أيها الكرام إلى هذا الفاصل الطيب بصوت الشيخ أحمد الونيس، وعدنا لكم مرة أخرى. حديثنا أيها الكرام معكم عن قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات. والوسائل أفكار، شاركونا بما تجود به تجاربكم وخواطركم حول الوسائل المعينة للمحافظة على الصلاة، الخشوع في الصلاة، المحافظة على مواقيت الصلاة، على 011-405-2999. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أي العمل أفضل قال، أو عندما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والصلاة الوسطى من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، يعني الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات، ولكن لم يكتفي الله تبارك وتعالى بذكر حافظ على الصلوات، ثم يأتي بعدها تخصيص مثل تخصيص آية الإيمان بالله وملائكته ورسله، ثم يقول الله تبارك وتعالى: وجبريل وميكال، مع أنهم من ضمن الملائكة، ولكن تخصيص لأهميتهم ولفضلهم وقدرهم. فهي صلاة العصر على أغلب أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم من قال أنها الفجر، هي فيها يمكن أربعة أقوال، منهم من قال الظهر، ومنهم من قال العصر، الفجر، يعني ولكن أغلب الأقوال على العصر والفجر، وأكدها وأقواها ولعلها الأصح إن شاء الله أنها صلاة العصر على أقوال كثير من أهل العلم ومن أهل السلف ومن السلف، وأيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا بنص الحديث، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. طيب، خلونا نأخذ اتصال من معنا. السلام عليكم. عبد الغني من الدمام، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام أستاذ، حضرتك عامل إيه؟
2: أهلا ومرحبا، حياك الله.
6: الله يحييك ويبقيك، شلونكم طيبين؟
2: الحمد لله، أهلا بالغالي، تفضل.
6: حياك أبوي. بالنسبة للمحافظة على الصلاة ديت، يعني إحنا نقسموها مثلا صلاة صلاة. بالنسبة لصلاة الفجر لازم تنام بدري. لازم تنام بدري، يعني حتى في الصيف، في الصيف إحنا دلوقتي يعني معلش يعني من لخبطة، أنا أول مرة نشارك معاكم.
2: ناخذ راحتك.
6: تنام قبل 12 تكون داخل النوم، وتضبط منبهك على 3 كده، خلاص تضبط الدنيا معاك إن شاء الله، وتصلي الفجر في جماعة وانت مرتاح ومبسوط. صلي 2 ركعتين قبل الفجر إن شاء الله، وتدخل الفجر وانت مرتاح ومبسوط.
2: الصيف يبغى له نوم أبكر والله، يعني 12 يصحى 3 ساعات جدا قليلة، يعني أتوقع هذه من المشكلات الكبيرة خصوصا في الإجازة. اي نعم، تفضل.
6: فعندك صلاة الظهر ساعة ما تسمع الأذان قوم على طول، والعصر هكذا، والمغرب والعشاء. لو أنت دومت على الصلاة بتاع الفجر خلاص إن شاء الله بإذن الله يومك كله بزين بإذن الله، وبتمشي وادعي، ادعي الله سبحانه وتعالى يعني إن هو سبحانه وتعالى يعينك. اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دي الدعوة.
2: الله مستعان، إن شاء الله يعيننا على أنفسنا.
6: والبلد الحمد لله يعني تايحة ان انت تصلي وترتاح. مسجد ما شاء الله تبارك الله، الله يوسع عليهم وعلى ولاة الامر وعلى السعوديين كلهم وربنا يبارك لهم. مسجد تفتح النفس زي ما بقولوا يعني، ما نظافة ما شاء الله، ومية باردة ومكيفات وسجاد نظيف، وما شاء الله تبارك الله حمامات عز الله وجهك نظيفة، يعني حيتشجع زي ما بقولوا يعني. بخلاف البلد الثانية والله ما يلاقوا مسجد، والله في مساجد والحمد لله بيفتحوا لك المسجد بعد الفجر، دي عرضوا حاجة كويسة يعني. انت تخيل انت تقعد يا أستاذ ساعة ولا ساعة ونص تأخذ فيهم حجة أو عمره، دي بحاجة يعني حاجة
2: لفضل كبير. تجلس شروق الشمس نعم
6: تشجع ما شاء الله تبارك الله، الله يعز المملكة وولاة أمورها ورجالها ونساها وأطفالها وكل ممتلكاتها وربنا يحفظها.
2: الله يجزاك خير. شكرا شكرا أستاذ عبد الغني على كلامك الجميل، بارك الله فيك. طيب معنا أم خالد من الرياض، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله يا أم خالد.
7: الله يحييك. مما يدل على عظم شأن الصلاة أنها لا تسقط بأي حال من الأحوال عن المسلم البالغ، لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب. هذا مما يدل على عظم شأنها سبحان الله العظيم.
2: ما دام عقله معه فهي عليه.
7: نعم
2: لازم.
7: أي نعم.
2: اي والله صدقتي يا ام خالد، الله يجزاك خير والله يعيننا على
7: الصيام. الصيام سبحان الله له كفاره في بعض الاحوال، الحج يسقط عند عدم الاستطاعه، اما الصلاه لا يعني تنفك بحال من الاحوال عن
2: سبحان الله. اي والله جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذا التذكير الطيب، شكرا شكرا يا ام خالد بارك الله فيك. مين معنا ايضا؟ السلام عليكم. معنا امه الله من مكه، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي.
8: جزاك خير. بالنسبة على الصلاة والمحافظة عليها، أنا سمعت نصيحة من الشيخ الله يجزاه خير الخثلان.
2: نعم.
8: الأرض والسقف الاهتمام بالصلاة، اهتم فيها دائما، تذكر نفسك دائما بإذن الله تعالى راح تشوف بإذن الله الوضع يتغير تماما. أما أنكم تهملونها ولا تفكرون فيها وتكون آخر تفكيركم في الصلاة، هذا شيء مرة ما ينفع. إذا تبع الصلاة تتحسن عندك، تذكر دائما أنها أول ما تسأل أنا، وهي شيء عظيم ممكن تنحر من الجنة بسبب إحمالك فيها. فالحمد لله تحسنت فيها كثير، الله يزهر
2: يزهر ما شاء الله. ما شاء الله
8: الحمد لله رب العالمين، الله ينفع بها.
2: ما شاء الله، اللهم آمين. الله يجعلنا وإياكم من قيم الصلاة يا رب العالمين، ويعيننا على أنفسنا إنه على ذلك قدير. طيب سمعونا أيضا تجاربكم، يعني أشياء عملية مثل مشاركة عبد الغني وحديثه عن مسألة علاقة ضبط أوقات النوم بالقدرة على المواظبة والمحافظة على أوقات الصلاة، جانب جدا مهم وأساسي، يمكن رقم واحد في الموضوع مسألة ضبط النوم صراحة. مثل كذا شاركونا بعض الأفكار العملية أو تجاربكم في مسألة المحافظة على الصلاة. طيب من معنا؟ السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
2: يا هلا مرحبا، حياك الله.
9: أهلا وبارك.
2: محمود أهلا وسهلا.
9: أهلا والله، أنا لسه راكب السيارة وسمعت الإذاعة، عرفت أن الموضوع عن الصلاة، فقلت لازم والله أن أنا أشارك يعني.
2: يا سلام تفضل.
9: بالنسبة للصلاة حضرتك، أبويا وأمي هم اللي عودوني على الصلاة من وأنا الحمد لله من أولى ابتدائي
2: سن
9: الصغر يعني. أهم شيء والله بالنسبة للصلاة الوالدين، الأب والأم رقم واحد في أنهم يعلموا أبنائهم الصلاة. إهمال شديد جدا من الوالدين في أنهم يسيبوا أولادهم ما يسألهم عن الصلاة، في إهمال للأسف شديد والله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. لا كافر لو أنت تارك الصلاة عامد متعمد، لا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الماعون فويل للمصلين، المصلين لهم ويل الذين هم عن صلاتهم ساهون. والعياذ بالله، ده اللي بيصلي وساهي عن الصلاة فيه ويل في جهنم، فما بالك باللي ما بيصلي أصلا.
2: نعم.
9: فوالله اللهم أعنا على الصلاة وثبتنا عليها واهدي اللي ما بيصليش.
2: والله فعلا يا أخ محمود، أستاذ محمود الله يعطيك الصحة، فعلا جانب مهم وليتنا توسعنا فيه أيضا من بداية الحلقة، ولكن أيضا معنا وقت للمشاركة فيه، وهو الجانب التربوي. الجانب التربوي وتأثيره، وفعلا أغلب إن لم يكن كل من تجد محافظين على الصلاة ستجد أن الجانب التربوي ومسألة البيت ومسألة الصرامة في حثه على الصلاة في نشأته كان له الدور الأكبر في أن أصبح مواظبا عليها. وأيضا دورنا تجاه أبنائنا، نسأل الله يعيننا على هذا النوع من الجهاد الحقيقة في التربية في مسألة حثهم وحضهم على الصلاة. طيب، معنا سعود من الخبر، السلام عليكم.
10: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح النور والسرور، أهلا.
10: الله يسعدكم ويبارك فيكم ويجزاكم خير عنا وعن كل المسلمين إن شاء الله.
2: آمين، الله يجزاك خير، أهلا وسهلا.
10: طبعا لا شك أنه عظم الصلاة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنا أرى أنه يعني مع كل الوسائل وكل ما يتعلق بتربية النشأ، طبعا إذا كنا نتكلم عن هذه الجزئية، يعني مثلا أنا أعتقد أنه التعلم بالقدوة هي الأفضل. يعني موضوع أنه تعليم الأبناء طبعا لا شك في المدارس في البيت في الأمور هذه كلها، لكن يبقى القدوة هو المثال الأعلى للنشأ في تربيتهم للصلاة. كثير كثير يعني من المسائل اللي نسمعها، الصلاة ما هي فقط أمر، هي لازم تكون يعني حياة، لازم تكون أسلوب حياة موجود في حياتك اليومية، يشاهدها الأبناء، يروحون معك المسجد باحترام، بعدم إيذاء المصلين. أنا أعتقد أنه هذه النقطة هذه يعني وجهة نظر، يعني الزملاء المتصلين أكيد أنهم أفاضوا واسترسلوا في بعض المواضيع، لكن أنا أعتقد أنه هذه النقطة مهمة جدا.
2: أكيد، ما في شك، أكيد، ويعني جانب مؤثر ومهم جدا في موضوع المحافظة على الصلاة. بارك الله فيك يا شيخ سعود. ومعنا أيضا أبو سلطان من الرياض، السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا.
2: صباح النور والسرور، الله يحييك أبو سلطان، يا أهلا وسهلا.
11: الله يحييك بيك. سامح المشاركة بتكون صراحة أن الصلاة يعني مفروضة عن حكمها وما يتعلق بها، ولكن في تذكير لمن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تكن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر فليراجع نفسه في هذه النقطة بالذات. فالأوامر في القرآن وقصة كثيرة النهي عن أمور كثيرة لا نتحدث فيها، ولكن هذه النقطة اللي أنا حبيت أشيد أو شاركه فيها.
2: اي والله، يعني انت ما رحت بعيد يا ابو سلطان، لان الشق الثاني من سؤال الحلقه انه كيف نخشع في صلاتنا، والايات اللي ايضا اللي ذكرناها في بدايه الحلقه ايضا فيها جانب يعني الحديث عن الخشوع في الصلاه. شكرا جزيلا لك. خلونا نشوف بعض الرسائل هنا. محمد، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا محمد الطالع القحطاني يقول، قال أحدهم: مرت علي أيام كنت أشكو فيها صعوبة الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأجد لذلك ضيقا شديدا وانعكاسا على سائر اليوم، بل ربما لزمت بيتي ولم أخرج، ومع كثرة المجاهدة وبذل الأسباب لم أزل أعاني مشقة بالغة معها. وذات ليلة رأيت في منامي قائلا يقول: الفجر هي جائزة الأربع. قلت: كيف؟ قال: لو أنك أقمت صلواتك الأربع وجبرت نقصها بالرواتب وحافظت على إحرامها لنلت صلاة الفجر، الفجر جائزة الأربع. يمكن هذا من أيضا من لطائف هذا الموضوع أو ما يستأنس به. ويبقى عندنا العمدة والأصل في هذا وهي النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما يجده الإنسان فعلا في إقامة الصلوات والمحافظة عليها. وجانب التبكير الصراحة والله مهم، يعني لو أننا يعني نقوى أنفسنا ونطوع أنفسنا على مسألة التبكير على الصلاة، هذا يعني تأثيره شيء لا يوصف، تأثيره على الخشوع، تأثيره على محافظتك على الصلاة، تأثيره على تعلقك بالمسجد، تأثيرك شيء عجيب. لكن الله مستعان، يعني ربما البعض نسأل الله أن نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة ومحافظين عليها.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
12: هدى للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: كانت هذه التلاوة اللطيفة بصوت القارئ محمد باحيدرة. وعدنا لكم من جديد أيها الكرام، نحن نتحدث عن حافظوا على الصلوات، وأحيي الله اتصالاتكم على 011-405-2999. معنا مين حسن؟ السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا، حياك الله يا حسن.
4: حياك الله أخوي. أنا عملت في التدريس فترة طويلة،
3: نعم،
4: كنا نتفاجأ أن بعض الطلاب وليس أكثرهم كان يأتي للمدرسة، خاصة في الابتدائي المرحلة الابتدائية ما درس كل المراحل، يأتي للمدرسة لم يصلي بصلاة الفجر، وهم قلة الحمد. لذلك المحافظة على صلاة الفجر تبدأ من الصغر، تبدأ من الأم هي الأساس في إيقاظ أبنائها وتذكيرهم بالصلاة، وكذلك الأب. كذلك في استفدت من أحد المشايخ جزاه الله خير في الإذاعة قبل فترة، كان يقول إذا أردت أن تحافظ على الصلاة في المسجد ويأتي معك أختك يكفي لقراءة القرآن، فاجعل الأذان إقامة، اجعل الأذان إقامة. يعني إذا سمعت الأذان فاعتبر أنه إقامة. الناس تنهض وتترك الأعمال وتتجه المسجد عند الإقامة، يقول كذلك أنت اجعل هذا الأذان إقامة حتى تدرك ويكون معك من الوقت الكامل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم المصلين. نشكركم على هذا الموضوع الطيب، وأنا من متابع لكم فترة طويلة لكن لم يحصل لي الاتصال إلا هذا اليوم.
3: والله سعيدين بهالاتصال يا شيخ حسن، جزاك الله خير، بارك الله فيك. وهل أم هل القاعدة يعني الواحد لو يضبطها ويقوى نفسه فيها راح يكون شيء عظيم في مسألة المحافظة والمواظبة على الصلاة. على 011-405-2999 نعم، شاركونا بمثل هذه الفوائد الجميلة ومثل التجارب العملية فيما يتعلق بالمحافظة على الصلاة، بالأشياء المؤثرة على المحافظة على الصلاة، أشياء اللي تجد أنها يعني مؤثرة سلبيا يعني ما تخليك تحافظ على الصلاة. أيضا هذا جانب يعني مهم لو أحد يشاركنا فيه. وجميلة جدا مشاركاتكم الصراحة اللي ذكرتوها فيما يتعلق بهذه الآية والوسائل المعينة للمحافظة على الصلاة والديمومة على تواقيتها. خلونا نشوف بعض مشاركاتكم هنا على على تويتر، طيب، أو على منصة إكس. مريم من القوعية تقول أول شيء أن تحافظ على أداء الصلوات في وقتها مع الجماعة، إلا أن تتعود وتستشعر وتستحضر في وضوئك وانتظار الصلاة والصلاة وتوكلك على الله أولا وآخرا. بهذه الطريقة يعينك الله على الصلوات في وقتها مع الجماعة. شكرا لك يا مريم، والله ذكرتني بحديث لأحد الإعلاميين كان يتحدث رحمه الله على مسألة الخشوع في الصلاة، وأنه لم يجد سبيلا بعد توفيق الله للوصول إلى الخشوع في الصلاة إلا في استشعار الوضوء، وفي يعني إن صحت التسمية الخشوع أثناء الوضوء، إسباغ الوضوء، استشعار أنك تحط يعني خطاياك وتذهب خطاياك مع قطرات الماء، أنك جالس تستعد للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه. وهذه أيضا بلا شك أيضا يعني تأثير الوضوء والتأمل فيه واستشعاره هو جانب مهم أيضا. خلونا نأخذ الاتصال إن سمح الوقت معنا. من معنا؟ السلام عليكم. عبد الله، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
3: أحييك عبد الله، هلا وسهلا.
5: الله يسلمك ويرفع قدرك ويستر أمرك.
3: آمين وياك.
5: والله تجربتي مع الصلاة والبكور إليها الوضوء.
3: عجيب.
5: إيه، لأنه بيت كل صلاة وصلاة ساعة أو ساعتين الأقل. فكل نص ساعة أقوم أتوضأ انتظر الصلاة اللي تجي. شفت؟ فهذا خليت أريث لأداء الصلاة في وقتها، وطبقتها مع أبنائي واللهم لك الحمد، صاروا من أول ما يدخل مسجدهم ولله الحمد.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
5: فأحرص الوضوء، يعينك الله إذا أحسنت الوضوء يعينك الله على أداء الصلاة، والله يوفقكم ويسر أموركم وآسفين على إزعاجكم، وفقكم الله إلى ما تحبون وترضى.
3: شكرا شكرا جزيلا لك والله فعلا.
5: شكرا لله.
3: ما أدري أنت كنت تسمع حديثي قبل أن تداخل أو هكذا جاء موافقة، فعلا أثر الوضوء والتركيز عليه وتأمله وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأيضا البقاء أكبر قدر ممكن وأنت على وضوء. هذه جميلة جدا، حتى تذهب إلى فراشك وأنت متوضأ، حتى مواضع كثيرة في كثير من الناس الحقيقة، وهذا يعني شيء لمسته وشاهدته، أصلا ما يخرج من البيت إلا متوضأ، لا يخرج من البيت وقت صلاة ولا ليس وقت صلاة، لا يخرج من البيت إلا متوضأ. جانب الوضوء يعني هو أكثر مما يعني نحن نعيشه هكذا يوميا، مجرد أنه توضأ بسرعة وذهب حتى تدرك الركعة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاة ومن أهل الصلاة وممن تعلقت قلوبهم بالصلاة وتعلقت قلوبهم بالمساجد، إنه على ذلك قدير. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، شكرا لمشاركاتكم وتفاعلاتكم الجميلة، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، نلتقي غدا إن شاء الله حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اللهم
1: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. بك.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم سماحة الشيخ صالح، ونستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: الأعمال الصالحة هي طريق المسلم للفوز بالجنة، فما هي شروط صحة العمل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. يشترط في العمل شرطان لصحته: أولا الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدعة. فالأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد يعني الإخلاص في العقيدة، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتعني تجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هي أفضل طريقة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات؟ أنا أستعمل المسبحة لأنني كثيرا ما أخطئ في العد، فهل في ذلك حرج؟
2: الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يسبح بالحصى، يعد التسبيح بالحصى، التسبيح الوارد عده بالحصى، مثل ما كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعمل هذا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في المسبحة إذا لم يعتقد أن لها فضيلة، إذا كان يستعملها لإحصاء التسبيح الوارد فقط كما يستعمل الحصى أو الأصابع، فإذا استعملها من هذا القبيل فلا بأس. أما إن كان يستعملها يعتقد أن فيها فضيلة وأنها أفضل من غيرها فهذا بدعة، وهذه طريقة الصوفية الذين يتخذون المسابح شعارا لهم. نعم.
1: مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يمكن أن يعمل المسلم عملا وينوي أن يهدي الأجر لأخيه المسلم؟
2: الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل، هي أنه يصل إلى الميت من عمل غيره، مثل الأضحية عن الميت، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت. فما ورد به الدليل أنه يصل إلى الميت إنه يقتصر عليه، وما لم يرد به دليل فالأصل أنه لعامله، خاص بمن عمله ولا يهديه لغيره. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. سائل يقول: هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم؟
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل، وتابعة لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل. محبة الرسول تقتضي اتباعه والعمل بسنته، أما الذي يدعي أنه يحبه ويحدث البدع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. يقول ابن القيم: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. فالذي لا يتبع الرسول وهو يقول إني أحبه كذاب. فمن علامات صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول مشايخه أو قول متبوعيه أو حزبه أو جماعته، وإنما يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه علينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: متى يبدأ وقت صلاة الكسوف؟ بارك الله فيكم.
2: صلاة الكسوف يبدأ وقتها من رؤية الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك، أي الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلاة الكسوف وقتها من بداية الكسوف إلى نهايته. الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف هؤلاء صلوا في غير وقت الصلاة، فهي صلاة غير صحيحة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الإحرام في الحج والعمرة؟
2: الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية في القلب، إذا نوى أنه أحرم فإن هذا هو الإحرام المشروع، نية الدخول في النسك والنية في القلب. ما يقول اللهم إني نويت أن أحرم، لكن يلبي ويذكر النسك الذي نواه أو أحرم به لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبون ويقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وما أشبه ذلك. فهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالنسك الذي أحرم به. ومعنى التلبية إجابة، إجابة الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في أذانه: وأذن في الناس بالحج، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا الأذان، يقول: لبيك لبيك. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: هل البكاء على الميت حرام؟ فالإنسان لا يملك نفسه عند فقده لشخص عزيز، وقد سمعت من يقول: لا تبكي على الميت لأنه من النياحة، فما هو الحكم؟ بارك الله فيكم.
2: مجرد البكاء لا يضر، وهذا شيء لا يملكه الإنسان، وهذا من الرحمة. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. فمجرد البكاء على الميت لا يضر. وأما الذي يحرم فهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم، هو من الكبائر. ففرق بين النياحة وبين البكاء. نعم.
1: أيضا شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما حكم الإقسام على الله بالخير؟
2: الإقسام على الله فيه أنه سبحانه وتعالى يفعل الخير ويعطي الخير، هذا من حسن الظن بالله عز وجل، لا بأس به. إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا بره. أما الإقسام على الله بأن لا يفعل الخير ولا يرزق أحدا فهذا حرام. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في رجل ممن قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يريد أن يحجر على الله أنه يغفر لهذا المذنب العاصي، فهذا سوء أدب مع الله، وأيضا فيه قنوط من رحمة الله. نعم،
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: ما حكم الأب الذي لا يزوج ابنته التي قد كبرت في سنها وقد تقدم إليها أكثر من رجل كفء لأنه يريد أن يستفيد من راتبها؟
2: هذا الحكم حرام شديد التحريم، لأنه عضل للمرأة، وعضل المرأة هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، وهذا عضل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمال الذي يأخذه في مقابل العضل هذا حرام، هذا حمال حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا في حق الأزواج، فكيف بحق غير الزوج؟ لا يجوز للولي أن يعضل موليته ويضر بها. ويضيف إلى ذلك أنه يأخذ مالها، يحبسها عن الأزواج ويفوت عليها فرصة الزواج وطلب الذرية، هذا من الخيانة للأمانة. فإن من الأمانة أن يزوج موليته الكفء الذي ترضى به، لأن الله ائتمنه عليها وأعطاه الولاية عليها. نعم،
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ينتشر بين الكثير من الشباب مقولة قتل الوقت، وهي تعني إضاعة الوقت بالتسلية واللهو، فهل لكم من نصيحة في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
2: هذه خسارة عليهم، الوقت لا يقتل، الوقت ثمين يستغل فيما ينفع في الدين والدنيا ولا يقتل. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الله أقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان أيا كان، ملكا أو عالما أو صعلوكا أو تاجرا، لفي خسر، إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
2: المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة أيضا، أن الإنسان يستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى أن يحضره الموت. ولهذا يقولون: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت. الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة، وهم الصوفية إذا وصلوا إلى مرحلة من المراحل التي عندهم، أنه تسقط عنه التكاليف وليس بحاجة إلى صلاة ولا صيام، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. ما تسقط التكاليف إلا إما عن مجنون أو عن معتوه ليس له عقل، هذا تسقط عنه التكاليف، أو عن نائم وقت النوم أو مغمى عليه وقت الإغماء، هذا تسقط عنه التكاليف. فإذا زال المانع فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هي شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
2: الرسول له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هذه عامة للخلق، بأن يريحهم الله من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. يطول عليهم الوقوف 50,000 سنة وهم في الموقف، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا إلى ربهم ليريحهم من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. وكلهم يعتذر، كلهم يعتذر حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي ربه ولا يزال ساجداً حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الخلق لأن يريحهم الله من الموقف. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يستفتح باب الجنة فيفتح له، يشفع لهم إذا دخلوا في منازلهم أن يرفع الله بعضهم في منازل أرفع مما كان له، يشفع أيضا لأهل الكبائر من أمتها التي دون الشرك، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فشفاعته كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟
2: في هذه الآية يذكر الله عن إبراهيم عليه السلام 4 صفات: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، كان أمة يعني قدوة، هذه صفة. الصفة الثانية: قانتا، أي عابدا لله عز وجل، مداوما على طاعة الله، كان أمة قانتا لله. الصفة الثالثة: كان حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، البراءة من المشركين، فكان متبرئا من المشركين حتى من أبيه. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة السجدة.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
2: الضيافة. المسلم الذي أشربت روحه معاني الكرم مضياف، يهش لاستقبال الضيف ويسارع إلى إكرامه، مستجيبا إلى خليقة الإسلام الأصيلة في نفسه المنبثقة من الإيمان بالله واليوم الآخر. إن إكرام الضيف في الإسلام عمل عزيز محبب للمسلم الصادق يثاب عليه، وقد نظمه الإسلام ووضع له حدودا، فجائزة الضيف يوم وليلة، ثم يأتي واجب الضيافة ومدته 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. إن الضيافة خلق إسلامي أصيل، ومن هنا لا تجد مسلما حسن إسلامه بخيلا ممسكا عن الضيف مهما كانت حاله.
1: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر.

0: ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد،
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
4: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
7: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
4: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
4: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله سبحانه وتعالى ولقد، اللام هنا موطئة لقسم مقدر، وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. وقوله بعثنا أي أرسلنا، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقوله في كل أمة، أمة بمعنى طائفة. واعلم أن لفظ الأمة قد ورد في القرآن الكريم على أربعة معان: المعنى الأول أمة بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير، ومنه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والمعنى الثاني أمة بمعنى الملة والدين، ومنه قول الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وقال عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. والمعنى الثالث أمة بمعنى طائفة، ومنه قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وقال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ورابعا أمة بمعنى الزمن والمدة الطويلة، ومنه قول الله تعالى: وادكر بعد أمة. وقوله رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ، وإنما أوحي إليه بالشرع لأجل أن يتعبد به فيحيي به شريعة من قبله، أو يجدد شريعة إذا لم يكن مسبوقا بشريعة من قبل. فمن الأول قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن الثاني آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا، بل تعبد لله تعالى بما أوحي إليه من شرع فتبعه على ذلك أولاده، فلما كثروا واختلفوا بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه جميعهم رسل، وعددهم 25 نبيا. ذكر الله تعالى 18 منهم في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقد جمع هؤلاء الأنبياء وهم 25 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن مختار قد ختموا على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو رجل صالح، ومن العلماء من توقف في ذلك. وقوله أن اعبدوا الله أن هنا تفسيرية، والتفسيرية هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، لأن البعث متضمن معنى الوحي والوحي فيه معنى القول دون حروفه. وقوله أن اعبدوا الله هذا هو ثمرة الرسالة وهو مقصودها، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليأمروا أقوامهم بعبادة الله. وقوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، فهو أبلغ من مجرد الترك. وهذا أعني اجتناب الطاغوت هو من لوازم العبادة، لأن العبادة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا باجتناب الطاغوت. وقوله الطاغوت، الطاغوت فعلوت من الطغيان، والواو والتاء يؤتى بهما للمبالغة كما في جبروت وملكوت ورحموت، وهو مشتق من الطغيان وهي صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد وتجاوز الحد والعادة. ومنه أيضا قول الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وأجمع ما قيل في معنى الطاغوت ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده رحمه الله من كان راضيا بذلك. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت، ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت كما قال صلى الله عليه وسلم ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، أو يقال إنه طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به الحد حيث نزله فوق المنزلة التي جعلها الله تعالى له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزة الحد بذلك. فالذي يعبد من دون الله يكون طاغوتا، والذي يطاع في معصية الله يكون طاغوتا، والذي يتبع بلا دليل يكون طاغوتا. فهذه طواغيت العالم لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة. وقول ابن القيم رحمه الله من معبود أي كالأصنام، أو متبوع كالكهان والعرافين والسحرة وعلماء السوء، والمطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله فيتخذهم أربابا يحل ما حرم الله لأجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله لأجل تحريمهم له. وقوله رحمه الله الآية يجوز فيها ثلاثة أوجه: الرفع على الابتداء، والنصب على تقدير أكمل الآية، والجر على تقدير إلى آخر الآية. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان مناسبة هذه الآية للباب وما اشتملت عليه من الفوائد والمسائل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النمل.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: جبر للخواطر وتطهير للنفوس. كان يحدث في بيت النبوة ما يحدث في سائر البيوت، ويقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع بين سائر الناس من غيرة وغضب ومشاحنات وانفعالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويحسن عشرتهن ويحرص على مشاعرهن من أن تجرح أو تهان. وذات مرة بلغ صفية أن حفصة قالت عنها إنها بنت يهودي، فجلست صفية تبكي من هذا الكلام مكسورة القلب حزينة الفؤاد، فقد فهمت من ذلك أن حفصة إنما تريد بذلك أن تعيرها وتنتقص من قدرها، وهذا من ضعف النساء وغيرة الضرائر. وعندما دخل النبي عليها ووجدها تبكي بحرقة سألها: ما يبكيك يا صفية؟ قالت حفصة: إني بنت يهودي، تريد بذلك أن تعيرني وأن تنتقص من قدري. عندئذ مسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعها بيده الشريفة، وكلمها في رفق وهدوء بكلام يشرح الصدر ويريح البال، ومدحها مطيبا خاطرها، وقال لها: إنك يا صفية لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففي أي شيء تفخر عليك حفصة بنت عمر، وليس لها من المحاسن ما لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لحفصة: اتق الله يا حفصة واتركي هذا الكلام.
4: طريق الخلاص.
5: الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع؟ وما الذي غرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؟
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الإف إم.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. متفق عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. أخرجه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة البلد وحتى سورة الناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان تطورات المنطقة وجهود حفظ السلام. الدفاعات الجوية الكويتية تعلن التصدي بهجمات صاروخية إيرانية معادية. منظومات الدفاع الجوي البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البحرين. بيان خليجي أوروبي يؤكد على حرية الملاحة في هرمز ورفض أي سيادة عليه. الجوازات تتيح تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم إلكترونيا عبر بوابة مقيم. اليوم ظهور نتائج قبول الطلاب والطالبات في الجامعات وكليات التقنية. مستشفى الحرس ينجح في إجراء أول عملية جراحية عن بعد بين الرياض وجدة. هاكاثون أمد يدخل موسوعة غينيس كأكبر هاكاثون في مجال التقنية المالية. موسم تمور المدينة ينطلق غدا لتعزيز مكانة التمور وإبراز الموروث الثقافي. الحكومة اليمنية تطلب الحصول على تصريح مسبق لدخول الإقليم الجوي لليمن. القيادة المركزية الأمريكية تقصف منشآت دفاع جوي إيرانية وتستهدف قدراتها البحرية في هرمز. وأخيرا في موجز الأنباء، روسيا تقصف كييف في هجوم كبير بصواريخ باليستية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي وعلى قراءته إبراهيم الشايع. شكرا لطيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
8: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، جسر القلوب.
8: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا. إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 64 من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحسن الله إليكم وأيضا للمستمعين الكرام. نستمع لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينة، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
4: أعوذ

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد ان استمعنا وياكم لهذا الترتيل المحبر بهذا الصوت الندي، ونسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا من جديد. حياكم الله شيخ فالح.
1: وانا احييكم مره اخرى والاخوه والاخوات المستمعين والمستمعات.
0: شيخنا الكريم، حقيقة هذه الآية الكريمة العظيمة فيها سلوى للمؤمنين العاملين الصادقين، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، قال الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لما بين سبحانه وتعالى أن المشركين يعترفون بكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرزاق، وهم يتركون عبادته ولا يتركونها إلا لزينة الحياة الدنيا، بين أن ما يميلون إليه ليس بشيء. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وما هذه الحياة الدنيا، أي التي يتمتع منها هؤلاء المشركون، إلا لهو ولعب، يقول إلا تعليل النفوس بما تلتذ به، ثم هو منقض عن قريب، لا بقاء له ولا دوام. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يقول وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. وقوله جل وعلا: لو كانوا يعلمون، لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب، فدل ذلك على أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. وصف الله جل وعلا الدنيا في هذه الآية بأنها لهو ولعب، أي ما كان منها لغير وجه الله، فإن ما كان لله فهو من الآخرة، وأما أمور الدنيا التي زائدة على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، فإنما هو لهو ولعب. وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم والمشارب والأموال والمكتسبات وغير ذلك، وانظر إلى حاجة الغني والفقير في الأمور الضرورية، فإنها واحدة، كالتنفس في الهواء وسد الجوع وستر العورة وتوقي الحر وتوقي البرد، وهذه هي أمور العيش. ذكر هذا المعنى عدد من المفسرين. نعم،
0: لكن شيخ الكريم، إذن لي يعني أن أقارن بين أعمال الدنيا والآخرة. أعمال الدنيا المقصود بها تحصيل المتعة واللذة من خلال تحصيل الأموال وغير ذلك، إن أمور الدنيا تحتاج إلى مجهود ذهني كبير، وربما تنجح في الحصول على هذا الأمر وربما لا تنجح، بينما الآخرة تفتح المصحف وتتلو من كتاب الله عز وجل وتبقى لك هذه الحسنات، وتتأتيك الربح يعني مضمون مباشرة بإذن الله عز وجل بفضله سبحانه وبحمده. بينما الدنيا لو حصلت هذا الأمر فإنه زائل فان، ستتركه أو يتركك. فلو تحدثنا عن هذه الجزئية صلى الله عليكم.
1: نعم، يعني هذا واضح للمشاهد. الله جل وعلا ماذا يطلب من الإنسان؟ خلاص العبودية له، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إخلاص العبودية له هذا قلبي،
0: صحيح،
1: أمر قلبي ينعكس أثره على سلوك الإنسان. في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة،
0: الله،
1: فقط، يعني الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق،
0: الله،
1: الواحدة،
0: صحيح.
1: أمور الصيام 1 شهر في السنة من الفجر إلى المغرب. الزكاة 2.5% بعد حول الحول،
0: الله،
1: على هذا المال الذي عندك،
0: صحيح.
1: يعني زكاة هذه السنة مدة سنة تأخذ منه 2.5%. الحج في العمر مرة واحدة. تعلي أمور الدنيا، تشتغل يوميا متوسط الموظفين من يعني 7 ساعات إلى 8 ساعات إلى 9 ساعات، يتقاضى قدر من المال. لو قارنتها بأمور العبادة فقط في أمر الدوام فقط،
0: صحيح،
1: ليس في كل أمور الدنيا، فلوجدت أن أمر الدنيا شاق ومتعب لتحصل أو لا تحصل، وفي التجارة قد تخسر، وفي الدوام وعدم إذا لم تخلص وقصرت في الدوام سيخصم منك مع هذا التعب الشديد. فأمور الآخرة ميسرة،
0: الحمد لله،
1: إذا بدأها الإنسان بإخلاص وبرغب ورهب وبرجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وأحسن العمل، يعني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا فمتعبة وشاقة، ومع ذلك ليس هذا دعوة لتركها، لكن هذه سنة الله جل وعلا، فجعل أمور الآخرة ميسرة. ولذلك من فضله سبحانه وتعالى أن أمور الدنيا التي جاءت بتعب إذا استخدمها الإنسان واستثمرها في طاعة الله فهو مأجور أيضا على هذا التعب، وهذا التعب مخلوف عليه. نعم.
0: الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، ما يتعلق كذلك باللجوء إلى الله عز وجل عند الشدائد وهو أمر فطري، حتى المشركين إذا دخلوا البحر وجاءتهم المدلهمات تجدهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويسألونه سؤال المضطر، فليتنا نتحدث عن هذا الأمر، أحسن الله إليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد، يعني أخلصوا لله التوحيد عند هذه الشدة، وأفردوا له الطاعة سبحانه وتعالى، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي خلقهم جل وعلا. فلما نجاهم إلى البر، فيقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا، يعني يدعون مع الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض المفسرين أنه خص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وفي آيات كثيرة، لأن أسفارهم في البر كانوا الآية يعتريهم فيها خوف يعم جميع السفر، لم كانوا يسافرون قوافل، معهم سبل عيشهم ومعهم سلاحهم، فلا يعترضهم خوف عام. فأما سفرهم في البحر فإنهم حينئذ يخافون من هوله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله جل وعلا بطلب النجاة، لأن الله جل وعلا فطر الناس على التوحيد، فإذا غفلوا عن هذه الفطرة في السراء أفزعتهم إليها حالة الضراء، فلا تراهم يلجؤون إلا إلى الله وحده إذا داهمهم البلاء. يقول بعض أهل العلم: انظر إلى رحمة الله بمن أشرك به دهرا طويلا، كيف نجاه من كربه حين وحده، فكيف لا يرجوه في كرباته عبده الذي يوحده في جميع أحواله. وهذا للأسف حال كثير من الناس، إذا شدت بهم الشدائد لجأوا إلى الله، وإذا كانوا في الرخاء لجأوا إليه وإلى غيره. وهذا يذكر المسلم بأن يلجأ إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
0: شيخنا الكريم، يعني استنادا على الآية السابقة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ما يتعلق شيخ الكريم بهذا التحذير الشديد والوعيد العظيم من القرآن الكريم لمن كفر نعمة الله عز وجل وانغمس في متع الدنيا وكذلك ملهياتها؟
1: نعم. قال الله جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه اللام ليكفروا يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، والمعنى أنهم صارت عاقبتهم الكفر بما آتيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة والتمتع في دنياهم بما آتاهم الله من متاع الحياة الدنيا في ملذاتهم وشهواتهم وفسقهم وفجورهم. وقوله سبحانه وتعالى فسوف يعلمون وعيد وتهديد لهم، أو أي فسوف يعلمون عاقبة شركهم وكفرهم بما آتاهم الله وجحودهم نعمة وإيثارهم التمتع باللذات والشهوات والفسق والفجور، وذلك حين يحل بهم عقاب الله عاجلا وآجلا. فدل ذلك على أن المسلم يجب أن يتنبه بأن يستثمر ما أنعم الله به عليه من النعم والآلاء بطاعة الله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا نفهمنا من هذه الآية الكريمة إيقاظ ضمائر المشركين، وذلك بتنبيههم والإشارة كذلك إلى نعم الله عز وجل عليهم لعلهم يشكرون. من خلال هذه الآية أحسن الله إليكم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟
1: نعم، الله جل وعلا عدد على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم بأنه جعله لهم آمنا لا خوف فيه من أحوال العرب وعاداتهم وسوء أفعالهم من القتل وأخذ الأموال وغيرها. ولذلك قال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فذكرهم الله جل وعلا بنعمه حيث أسكنهم بلدة أمنوا فيها لا يغزوهم أحد ولا يستلب منهم، مع كونهم قليلي العدد قارين في مكان لا زرع فيه. وهذه من أعظم النعمة التي كفروها، وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن لا يشركوا به، وأن يصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كذبوه وقاتلوه وأخرجوهم من بين أظهرهم، ولهذا سلبهم الله جل وعلا النعم، وقتل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، وفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ذكر ذلك ابن كثير بشيء من التصرف. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. حقيقة لا ظلم يوازي ظلم من افترى على الله الكذب وكذب بالحق لما جاء، لو تحدثنا عن هذا الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، قال الله بعده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وولدا أو كذب بالحق لما جاء، أي كذب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفهم بالظلم الفظيع في حالتين: الأولى في كذبهم على الله جل وعلا بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم واتخاذهم الشركاء مع الله جل وعلا، والأخرى في تكذيبهم للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا أن النار مسكن الكافرين من أمثالهم وبئس الجزاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فأشد الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله جل وعلا أو بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني في ختام هذه السورة سورة العنكبوت نتأمل ونقرأ هذه الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لو تحدثنا عن هذه الآية الكريمة أحسن الله إليكم.
1: ختمت السورة بهذه الآية العظيمة، وهي آية تكون قاعدة جليلة تختصر منهج الحياة. فإذا الإنسان سار على هذا المنهج فليبشر بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولذلك نقف معها شيء من الوقفة الطويلة. يقول الله جل وعلا بعد أن بين حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم الله، أردفه بحال عباده الصالحين الذين مشوا على هذا المنهج الذي يذكره جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قوله والذين جاهدوا فينا، المجاهدة هي بذل الجهد. بذل الجهد في ماذا؟ في شأن الله جل وعلا. لأي شيء؟ لطلب مرضاته سبحانه ورجاء ما عنده من الخير. بذلوا جهدهم وطاقتهم في سبيل الله جل وعلا ودينه. وأطلقت المجاهدة هنا لتعم سواء مجاهدة النفس في عمل الطاعات أو مجاهدة الأعداء الظاهرين والباطنين بأنواعهم، فجاهدوا أنفسهم بلزوم طاعة الله جل وعلا بأن اعتمروا بأوامره والبعد عن محارمه واجتناب نواهيه، جاهدوا الهوى هواهم لأن هواهم يقودهم إلى المهالك، جاهدوا الشيطان الذي يسول لهم عمل المعاصي وترك الواجبات، جاهدوا أعداء الله جل وعلا سواء بالسيف والسنان أو باللسان والحجة والبيان أو بالبرهان أو ببيان الرد على ما يأتون به من الشبه المضللة، كل هذا من المجاهدة. ولذلك حياة الإنسان هي مجاهدة لله جل وعلا، حياة الإنسان الطائع له سبحانه هي مجاهدة، لا تأتي بالسهل والميسور، ولا تجاهد. هناك الشيطان عدو، هناك الهوى عدو، هناك النفس عدو، هناك الأعداء من الجن والشياطين أعداء، هناك أعداء من أصدقاء السوء ومن المزينين للأعمال السيئة، وهناك كثير من الأعداء. كل هؤلاء أمامهم أنت الذي ستجاهد هؤلاء. إن جاهدت وبذلت واستمريت بهذه المجاهدة، صليت الفجر كنت رجلا مع الجماعة في المسجد في وقتها وهكذا بقية الصلوات، جاهدت نفسك بطاعة الوالدين وإن خالفوا ما تريد، جاهدت نفسك بتربية أولادك ومكابدتهم وحثهم على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، جاهدت نفسك بأخلاقك الطيبة، جاهدت نفسك بالابتعاد عن المعاصي طوال يومك وليلتك، جاهدت بالابتعاد عن الحرام سواء في الأمور المالية أو غيرها، فأنت في الطريق السليم. طيب، ثم مشيت الأول الطريق، انتصفت في الطريق أو في أثنائه، قال الله جل وعلا لنهدينهم سبلنا. السبل ما هي؟ يسهل لك الله جل وعلا سبل الله جل وعلا، وهي الأعمال الصالحة الهادية إلى رضاه وثوابه وجنته، تهتدي إليها ويتضح أمامك الطريق، ومن ثم تسهل عليك سبل الخير. يقول ابن القيم رحمه الله هنا علق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد يعني أقوى الجهاد وأهم الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله سبحانه وتعالى هداه إلى سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ولذلك هنا يجب أن نفقه هذه القاعدة، لا بد من المجاهدة، سماها الله مجاهدة. المجاهدة بذل الجهد، بذل الجهد يعني فيه نوع من المشقة، فالصلاة فيها نوع من المشقة، تقوم صلاة الفجر وأنت في عز نومك، الصيام تترك الطعام والشراب، الزكاة تدفع شيء من مالك، العمرة والحج تبذل شيء من مالك ومن جهدك وبدنك، إذن هو جهاد، هو بذل مشقة. لا يمكن أن تصل إلى الهداية، هداية الله، ويتضح لك السبيل ويسهل عليك إلا بهذا الجهاد، فسيسهل عليك بعد ذلك ويكون سهلا ميسورا دائما في حياتك. كل ما زدت من الطاعات وابتعدت عن المعاصي كل ما سهلت عليك العبادة. طيب، والنتيجة؟ قال وإن الله لمع المحسنين. هذه النتيجة، يعني معية الله جل وعلا، معية النصرة والمعونة والهداية للمحسنين. من هم المحسنون؟ هم الذين عملوا الحسنات، شعارهم أحسنوا في عبادة الله جل وعلا بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة قولا وفعلا وبذلا، جمعوا بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي. يقول السعدي رحمه الله دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم، فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويصل هؤلاء الذين جاهدوا في طاعة الله وجاهدوا في الابتعاد عن معاصي الله، جاهدوا في عمل الواجبات والمستحبات بقدر استطاعتهم، وجاهدوا في الابتعاد عن المعاصي، النتيجة أن يصلوا إلى مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب، سواء كان الإحسان مع الله كما بيّن جل وعلا أن أعلى مراتب الدين الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان الآخر والإحسان إلى الخلق، وصفه الله بأعلى شيء كما في أمر الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فإنه عندما يعمل الإنسان بأن يجاهد نفسه بما سبق ذكره، فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان، والله جل وعلا رتب من يصل إلى هذه المرتبة بأن يجازيه بالإحسان، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جعلني الله وإياكم ووالدين والديكم وأهلينا والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات من المحسنين.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، مبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وأيضا ختام هذه السورة العظيمة سورة العنكبوت، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء،
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، على وعد بإذن الله عز وجل باستهلال سورة الروم في المجلس المبارك إن شاء الله القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
6: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة الزمر.
1: سوانح تدبرية.
2: ورحمتي وسعت كل شيء، ما أحلى الحديث عن الرحمة وما أدراك ما الرحمة. الرحمة كلمة ندية ولفظة رخية. الرحمة من خصائص الشريعة الإسلامية، وقد وصف الله نفسه بصفة الرحمة في آيات كثيرة في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وربك الغفور ذو الرحمة. ورحمة الله صفة من صفاته العلى ثابتة بالأدلة السمعية والعقلية. الرحمة صفة ثابتة على الحقيقة لا تشبه صفات المخلوقين، يثبتها أهل السنة والجماعة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، فسبحان الرحمن الرحيم. والله جل وعلا يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، أي من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. المال رحمة لأهله، والفقر رحمة لأصحابه، والعافية رحمة لذويها، والمرض رحمة لمن هو فيه، بل خلقنا ورزقنا وحياتنا ومماتنا وبعثنا كله من رحمة الله بنا. كم من الحسنات يأخذها المريض، وكم من السيئات تحط عن الفقير، وكم من الدرجات يرتفع بها المغموم، إذا كانوا من الصابرين المتقين الذين أحسنوا الظن برب العالمين. ولو لم يكن من الرحمة في البلاء إلا قرب أصحابه من ربهم وكثرة مناجاته ودعائه لكفى بها نعمة ورحمة. مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. ورحمتي وسعت كل شيء، تبدو رحمة الله جلية فيما شرعه لعباده من الأحكام التي تنظم أمور معاشهم وتحفظ عليهم حقوقهم، والعبادات التي تزكي نفوسهم وتطهر أرواحهم وتهذب أخلاقهم، وما أعقبه من رخص تعفيهم من الالتزام بها إذا اضطروا إلى ذلك تحت ضغط الظروف. فقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فالدين رحمة كله، أحكامه وتشريعاته وعباداته وسلوكياته. الرحمة ليست ضعفا وخورا، بل هي في موضعها سمو ورقي وعظمة وجمال، تتمثل فيها أحسن جوانب الإنسانية المشرقة من اللطف والعطف والرقة والحنان. سوف أحدثكم حديثا يبعث على التفاؤل والعجب، حديث ينشرح له الصدر وتأنس به النفس ويطمئن له القلب. وأرعني سمعك وقلبك يا رعاك الله لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري ومسلم. إنه حديث عظيم، وهو ميدان فسيح للتأمل والاستنباط وإدراك شيء ولو يسير من آثار رحمة الله تعالى. والحديث بشارة ورحمة، ولكنه نذارة وتحذير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن القلوب الصادقة بسعة رحمة الله، وكذلك يحذر القلوب المعرضة من عقوبة الله تعالى. ففي رواية الإمام البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والمراد أن نأنس برحمة الله، ولكن لا نغفل عن طاعته وننسى عقابه. ورحمته سبحانه لا تنافي غضبه ونقمته. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله للعباد وبالعباد ينبغي أن تكون باعثة لهم على العمل، دافعة للامتثال للأوامر وترك المناهي. فديننا كامل متكامل، وشريعتنا تامة وافية. والله جل وعلا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الروم ولقمان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين

منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها

الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الروم ولقمان.
1: تلكم الجنة خزنة الجنة وبوابوها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم: الخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب أي فل هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. ومعنى فل أي يا فلان، ولا توى أي لا هلاك. قال ابن القيم: لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحصل ذلك لأحد من الناس؟ ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك. فأخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله، فكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها؟ فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس. وقد سمى الله سبحانه كبير الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، وسمى خازن النار مالكا، وهو اسم مشتق من الملك، وهو القوة والشدة. تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
3: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: البيان القرآني.
6: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
5: برنامج البيان القرآني،
6: رحلة في روائع البيان الإلهي
5: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
5: البيان القرآني.
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله هدانا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتدبر فيها البيان القرآني لسورة قصيرة جدا لم تتجاوز 3 آيات، لكن الإمام الشافعي قال عنها: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، وقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما الذي جعل هذا الإمام يقول عن هذه السورة هذا الكلام؟ والسورة هي سورة العصر التي جاءت غاية في إيجاز القصر، وهي قائمة على جملة قسم واحدة مكونة من مقسم به والعصر وجواب قسم إن الإنسان لفي خسر، واستثناء من هذا الجواب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولننظر في بيان القرآن لهذه السورة ونتبين ما وراء ألفاظها وتراكيبها ونظمها من دلالات وهدايات جامعة من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع القسم بالعصر، والعصر المقسم به ذكر بعض السلف أنه وقت العصر من النهار، وهو آخره الذي يعقب الظهر وينتهي قبيل المغرب، وأقسم به كما أقسم سبحانه ببعض أوقات اليوم كالفجر والضحى والليل والنهار. وورد عن بعض السلف أن العصر المقسم به هو الدهر كله، إذ يطلق العصر على عموم الزمان، وقيل غير ذلك. ويرى بعض العلماء أنه لفظ يشمل كل ما يصح أن يطلق عليه لفظ العصر من الأزمنة، ولذلك لم يعبر بلفظ الدهر مثلا لئلا يكون مقتصرا على هذا المعنى فحسب، والله أعلم. الوقفة الثانية مع جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، وهذا المقسم عليه وهو خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة، والمقصود بالإنسان عموم الناس، فإن أل تفيد استغراق الجنس، أي كل إنسان إلا من استثنته السورة، والمقصود بالخسر في السورة إنما هو الضلال في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة والعياذ بالله. وجاء المقسم عليه مؤكدا بعدة مؤكدات، أولها القسم، ولا يقسم عادة إلا على أمر عظيم، وثاني المؤكدات إن، وثالثها اللام في قوله لفي خسر، ورابعها اسمية الجملة التي تفيد الثبوت. وهذه القوة في التأكيد فيها تنبيه للإنسان وإيقاظ له من رقدة الغفلة عن هذه الحال التي تحيط بأكثر الناس فيأخذ الحيطة لئلا يكون منهم. وتأمل قوله لفي خسر، إذ جعل الخسر ظرفا ومحلا للإنسان ولم يقل إن الإنسان لخاسر. وتعبير الآية لفي خسر أبلغ في تنبيه الإنسان وبيان حالته وتصوير خسارته، إذ كأنه منغمس فيها وتحيط به من كل جانب. وجاء لفظ الخسر نكرة، والتنكير يفيد في مثل هذا السياق التأكيد التعظيم والتهويل، فهو في خسارة بالغة عظيمة. والتعبير بالخسران يصور الدنيا كأنها دار تجارة والناس فيها يتبايعون، فإذا انتهى وقت التجارة فمنهم من كان رابحا ومنهم من كان من الخاسرين. وتصوير الدنيا بأنها متجر يربح فيه أهل الإيمان ويخسر فيه أهل الضلال جاء في أكثر من آية، كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي قوله عن المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإضافة الخسران إلى الإنسان يشير إلى أنه هو المسؤول عن خسارته بإرادته وفعله وليس الزمان الذي حصلت فيه. وقد كان أهل الجاهلية يسبون الدهر إذا حصلت لهم فيه مصيبة أو نكبة أو تلف مال أو نحو ذلك من الحوادث. الوقفة الثالثة مع علاقة المقسم به العصر بالمقسم عليه خسارة الإنسان، وعلاقة القسم بجوابه باب من التناسب القرآني، والله جل جلاله حكيم في اختيار ما يقسم به على ما يقسم عليه، ولذا تنوعت الأقسام في القرآن بحسب اختلاف المقسم عليه، وربما كان التناسب ظاهرا وربما خفي فيحتاج إلى مزيد تدبر. وإذا كان المقصود بالعصر آخر النهار فإن الناس على اختلاف أحوالهم يسعون من أول نهارهم في الكسب والعمل والتجارة، فإذا جاء العصر تهيأوا لقطع أعمالهم والرجوع إلى دورهم وأهليهم، فمنهم من يرجع بخير كثير أو قليل، ومنهم من يخسر فلا يرجع بشيء أو يفقد شيئا من ماله وتجارته. وإن كان المقصود بالعصر الدهر وعموم الزمان فإن الدهر يعيش الناس فيه على أحوال مختلفة من الخير والشر والسراء والضراء والسعادة والشقاوة، ثم ينتهي عمر الإنسان فيموت إما أنه من أهل السعادة وإما أنه من أهل الشقاء. الوقفة الرابعة مع الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وها هنا أربعة أمور إذا اجتمعنا في الإنسان كانت له نجاة من الخسران: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبحسب ما لديه منها يكون ربحه. والإيمان اسم لكل ما أمر الشرع بالإيمان به، والعمل الصالح كل ما شرعه الله ورسوله من الواجبات والمستحبات وترك المنهيات، والتواصي بالحق الدعوة إلى كل خير والأمر بكل معروف والتناهي عن كل منكر، والتواصي بالصبر تذكير بعض المؤمنين بعضا بالثبات على الحق الذي يدعون إليه والصبر على ما يلحقهم من أذية في سبيله. وهذه الألفاظ الأربعة الموجزة تحتها معان واسعة شاملة للدين كله، وهي منهج رباني في حياة الإنسان وحياة المجتمعات لتسلم من الخسارة وتربح التجارة. فلا تقوم حياة الإنسان إلا بالإيمان بالله وما يقتضيه من العمل الصالح، ولا تستقيم حياة المجتمع إلا بالتواصي بين أفراده على الحق والخير والتواصي بينهم بالثبات والصبر. ولهذا قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ورتبت هذه المنجيات على هذا الترتيب لأن كل مرتبة تتطلب ما بعدها، فالإنسان إذا آمن بالله عمل بشرعه ثم دعا إليه، ثم هو يحتاج إلى صبر ومصابرة على الإيمان والعمل والدعوة، فجاءت هذه المراتب الأربعة على أحسن وجوه الترتيب. وذكر التواصي بالحق وبالصبر مع أنهما من عمل الصالحات من باب عطف الخاص على العام لأهميته والاهتمام به، ولئلا يتوهم أن المؤمن يقتصر على ما يكمل نفسه فحسب، بل مطلوب منه أن يتعاون مع المؤمنين على إشاعة الخير والهدى ولجم الباطل والضلال. وذكر بعض العلماء أن لفظ التواصي يشعر بالرفق واللين في الدعوة والموعظة، وكرر لفظ التواصي وحرف الجر الباء مع الصبر وتواصوا بالصبر، مع أنه يمكن أن يقال وتواصوا بالحق والصبر، ليظهر على أنه مرتبة مستقلة اعتناء به وبيانا لأهميته. ولعل التعبير في المراتب الأربع بالفعل الماضي آمنوا وعملوا وتواصوا لتصوير الإنسان وهو في موقف الآخرة ويخاطب بما كان عليه في الدنيا، أو للإشارة إلى أن النجاة من الخسار لا تحصل إلا حينما تتحقق هذه الأمور في الحاضر والمستقبل، والفعل الماضي يعبر به عن المضارع للدلالة على تحقق حصول الشيء، والله أعلم. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة الشعراء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي الفتح والحجرات.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم للنشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: إعلان نتائج القبول الجامعية اليوم وتأكيد الرغبات مستمر حتى الثلاثاء. البلديات والإسكان تتيح أكثر من 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية جديدة على إيران. وفي التفاصيل: تترقب أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات اليوم الأحد إعلان نتائج القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد عبر منصة قبول، فيما تستمر فترة تأكيد الرغبات للمتقدمين حتى نهاية يوم الثلاثاء 21 يوليو الحالي. وأكدت منصة قبول أن تأكيد الرغبة يعد خطوة أساسية للانتقال إلى مرحلة الفرص المتبقية، حيث يتاح للمتقدم المشاركة رسميا في الفرز اللاحق والاستفادة من المقاعد المتاحة في مراحل القبول التالية. وحذرت المنصة من أن عدم تأكيد الرغبة خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى استبعاد المتقدم من مرحلة الفرص المتبقية، داعية الطلاب والطالبات إلى مراجعة طلباتهم والتأكد من ترتيب وإضافة الرغبات بما يتوافق مع ميولهم الأكاديمية وطموحاتهم. أتاحت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا، في خطوة تستهدف تسهيل وصول الأفراد والمنشآت والمستثمرين إلى الخدمات البلدية والإسكانية والعقارية. أوضحت المديرية العامة للجوازات أن المنشآت تستطيع تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها عبر بوابة مقيم، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمنشآت. دعا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الباحثين والمبتكرين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة للتسجيل في المعرض الابتكاري المصاحب للملتقى العلمي 26 المقرر انطلاقه بمكة المكرمة في 2 سبتمبر القادم. وحدد المعهد يوم 9 أغسطس القادم كآخر موعد لاستقبال المشاركات عبر منصته الإلكترونية لاستعراض حلول نوعية لتطوير الخدمات. وفي لقاء له مع الإخبارية بين وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ماجد باوزير أن المعرض الابتكاري منصة تجمع الجهات الخدمية والأكاديمية لبناء شراكات نوعية تدعم منظومة الحج والعمرة وترتقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
6: المعرض يعد فرصة نوعية للمشاركين لتوسيع مجالاتهم المهنية والابتكارية وتسويقها أو تسويق مشروعاتهم والانتقال من مرحلة الابتكار النظري العلمي إلى مرحلة التطبيق العملي لهذه الابتكارات التي إن شاء الله تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمة. ومن أبرز الفرص التي يوفرها المعرض هي مثلا عرض الابتكارات والمشاريع أمام جمهور متخصص من الخبراء والجهات التنفيذية التي تهتم بتطوير خدمات ضيوف الرحمن ومنظومة الحج والعمرة. أيضا من الفرص بناء الشراكات المهنية والبحثية بين الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا والقطاع غير الربحي.
5: أعلن السجل العقاري اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول ل 1491 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وتبوك التقى قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمر نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. من جانب آخر، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن غارات جوية جديدة على إيران، مؤكدة أن هدفها زيادة تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
7: في إصرار النظام الإيراني على مواصلة تصعيده الخطير على أمن دول الخليج، حذرت باكستان من مغبة عدم الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وذلك بعد أن أعلنت إيران تعليق العمل بجميع التزاماتها الواردة في المذكرة، واتهام الولايات المتحدة بانتهاك تعهداتها في خطوة ستزيد من تأجيج حدة الصراع. وعلى ضوء اعتداءات طهران المتكررة على أمن الخليج ومحاولات العبث باستقراره، أكدت باكستان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وجعل حفظ الأمن الإقليمي أولوية قصوى، خاصة مع تزايد التوترات بعد قرار طهران الذي يمثل ضربة موجعة للتفاهمات التي توصلت إليها الوساطة الباكستانية. الصعوبات التي تواجه مذكرة التفاهم أثارت المخاوف من تراجع فرص نجاح استئناف الاتصالات السياسية والمناقشات الفنية بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى احتمال عودة التضخم في كثير من الدول مع تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وخنق المرور عبر أهم شريان اقتصادي في العالم. ومع غياب الدبلوماسية التي ينذر بإطالة أمد النزاع، يواصل الأمريكي شن موجات جديدة من الغارات على مواقع الحرس الثوري، في حين يصر الجانب الإيراني على استهدافه لأمن الخليج في ابتزاز واضح للقبول بفرض سيطرته على مضيق هرمز وإبقاء نفوذ ميليشياته في المنطقة. محمد الذيابي.
5: حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الخطير في اعتداءات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في إطار سياسة ممنهجة تستهدف سرقة الأرض وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستعمرين باعتبارها الداعم الرئيس الذي يوفر لهم الحماية والإسناد والإفلات من العقاب. أعلنت الحكومة الأسترالية ردها الرسمي على تقرير المبعوث الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، مؤكدة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مواجهة الكراهية ضد المسلمين وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي في بيان مشترك أن الإسلاموفوبيا والكراهية العنصرية لا مكان لهما في أستراليا، مشيرا إلى أن ارتفاع الحوادث المعادية للمسلمين يتطلب مزيدا من الجهود على مستوى المجتمع. قال سلاح الجو الأوكراني اليوم إن الدفاعات الجوية أسقطت 18 صاروخا من أصل 41 أطلقتها روسيا، وأضاف أن 23 صاروخا وعشر طائرات مسيرة ضربت 20 موقعا خلال الهجوم الذي استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 9 واندلاع حرائق في أنحاء المدينة. ختم للنشر أيها الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين: إعلان نتائج القبول الجامعي اليوم وتأكيد الرغبات مستمر حتى الثلاثاء. البلديات والإسكان تتيح أكثر من 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن غارات جوية جديدة على إيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، أشكركم على طيب المتابعة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: القرآن. أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
0: اقرأ اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وأحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم وترتيلكم لكتاب الله تبارك وتعالى، وعلى مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، حتى نضبط ونحسن من تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
9: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام من جديد. أذكر بالرقم الذي نسعد باستقبال اتصالاتكم عليه، 011-405-2999، 011-405-2999. منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة من سورة الشعراء من الآية رقم 75 إلى 89، من 75، من قول الله عز وجل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، حتى لا يرقم 89. لكن المنهج طبعا ربما يعني يكون طويل نوعا ما، لكنها الآيات مترابطة. ونسعد بكم أيها الكرام وباسمكم، ورحب بضيف هذه الحلقة الشيخ المقرأ صابر ابن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
10: الله يحييك ويبقيك وبارك فيك أخي إبراهيم، والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
9: يا أهلا. على بركة الله، كما اعتدنا في كل حلقة أن نستمع إلى المنهج والآيات فيها مع ضيف الحلقة. تفضل شيخ صابر.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: مرحبا بكم أيها الكرام. إذن كما استمعنا قبل قليل آيات الحلقة التي نتلوها من سورة الشعراء من الآية رقم 75 إلى 89، جزاه الله خير الشيخ صابر رتل هذه الآيات. وعلى بركة الله نبدأ باستقبال، أو قبل أن نبدأ باستقبال أول المتصلين، بعض التنبيهات في عند تلاوة هذه الآيات مع الشيخ صابر.
4: الله يسعدك ويبارك فيك أخي إبراهيم. في هذه الآيات المباركات من سورة الشعراء من 75 إلى 89، الآيات كلها تقريبا إلا قليلة تنتهي بحرف النون مع المد العرض السكون. يعني لو نلاحظ، قال أفرأيتم تعبدون الأقدمون العالمين يهدين، يمكن تقريبا اللهم إلا جنة النعيم، لكن كلها تنتهي بالنون. في الواقع حرف النون حرف ضعيف في صوته، إذا خاصة إذا كان ساكنا لا يظهر، ولذلك نتعمد إظهاره. كيف يظهر حرف النون؟ ليس فيه قلقلة، أنه ليس حرفا شديدا ولا مجهورا ولا يعني مهموسا، يعني لا يظهره همس ولا جران نفس فيه ولا صوته جهور. إذن يظهر بشيء من الخيشوم. نقول مثلا تعبدون، تعبدون آخر شيء هذه من الخيشوم. لو لم تظهر تقول تعبدون الأقدمون العالمين، لا يظهر حرف النون، كأنه مبتور أو كأنه، فظهوره أن يخرج من الخيشوم. دا إحنا دائما نحذر من الخيشوم، ترى أستاذ إبراهيم أحيانا كثير في المسابقات نقول فلان يعني عنده خنف الصوت وخيشوم وكذا، نحذر منه في غير موضعه، لكن الخيشوم دائما في الميم والنون.
3: نعم،
4: الحرفان اللذان ينبغي أن يخرج لهما صوت من الخيشوم الميم والنون. ولذلك يعني أعزك الله الإنسان يكون مزكوم أو شيء، يعني الأنف مسدود، لا يتأثر عنده إلا حرفان هذول النون والميم. فنقول الضالين يبعثون بنون، هكذا ولا نزيد، لا نقول يبعثون بنون. أحيانا نسمعها في الفاتحة، البعض يقول الحمد لله رب العالمين الرحيم، لا، لو أطلنا فيها كأنها نون مشددة أو ميم مشددة، كأنه حرفان وليس حرفا واحدا. إذن نظهر النون من الخيشوم بدون بتر لها وبدون إخفاء لها وبدون كذلك إطالة لزمنها، حتى لا تشبه النون مشددة في كلمة عليهن منكن، هذه مشددة فيعتبر حرفا وليس حرفا واحدا. هذا تنبيه عام في الآيات كلها.
3: ولا تقلقل بعد، يمكن
4: ولا أحسنت، نعم
3: يضغط عليها،
4: وهذا من التنبيهات. الله يكتب أجرك، شكرا. الحريصين حقيقة على إظهار الحروف، خاصة من أبناء الصغار أو مبتدئين في التعليم، يقول الحمد لله رب العالمين الرحيم، ليس فيها قلقلة في الواقع، فظهورها من مخرجها يغنيه عن أن يظهرها بالقلقلة. ما كنتم تعبدون الأقدمون، هكذا. يبقى لنا يمكن ثلاث تنبيهات. تنبيه يتكرر كثيرا ودائما ننبه عليه، الحروف متجاورة تفخيما وترقيقا، حرف مفخم ويجاوره حرف مرقق، ينبغي تخليص الصفتين. على سبيل المثال قال أفرأيتم، أفرأيتم، لا نقول أفرأيتم أفرأيتم، لا، أفرأيتم كلها مرققة، اللهم إلا الراء مفخمة، أفرأيتم، هكذا. مثلها أطمع، وليست أطمع أن يغفر لي، ليست أطمع، ليس هناك أطمع آباؤكم الأقدمون، وليس الأقدمون. أيضا لا تؤثر القاف على الهمزة فتفخمها. وإذا مرضت، الآية رقم 80، وإذا مرضت فهو يشفين. تسمعون صوت الضاد؟ الضاد أيضا لا تسمع من بعيد بقوة، وليس فيها قلقلة، لكن ينبغي علينا أن نراعي إطباقها وتفخيمها واستعلاءها، وألا تشبه يعني وجودها مع التاء في هذا التقارب، لا تشبه الحرف المدغم. لا أقول وإذا مرضت مرضت كأن الضاد ضمت في التاء، لا، وإذا مرضت مرضت فهو يشفين، زمن الضاد أولا ثم التاء. الآية بارك الله فيكم، طبعا لأن الآية قصيرة فإنه يهمنا أن ننبه على الأرقام. الآية 86، من الضالين، هذه نبه عليها. لماذا؟ أنها مرتبطة بالفاتحة. كثير من أقرأ الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعلق اللسان في اللام، ضالين، نقول لا لا يوجد، هي لام مشددة زي لام من لدن وجعل لي، ما نقول وجعل لي ونقول بسم الله الرحمن، نسوي كده ما نسوي كده. إذن نقول من الضالين، من الضالين، زمن الحرف مشدد دون إطالة فيه، يعني لا يطول زمن حرف مشدد إلا النون والميم بسبب الغنة فقط. إن لما بقية الأحرف زمنها أقل من ذلك. هذه تقريبا أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم.
3: جزاك الله خير شيخ صابر، ما قصرت. على بركة الله نبدأ باستقبال اتصالات الأخوة والأخوات كما ذكرنا على هاتف البرنامج 011-405-2999. أول متصلين في هذه الحلقة عبد الله من الرياض، حياك الله عبد الله.
5: الله يحييك بك.
3: يا هلا فيك، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
4: الله يرضى عليك يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله. عبد الله ما شاء الله، أنت كم تحفظ يا عبد الله؟
5: الله أحفظ شيء بسيط صراحة،
4: لكن واضح أنك تقرأ كثيرا أو تسمع كثيرا يا عبد الله، صحيح؟
5: الحمد لله.
4: أي ما شاء الله، قراءتك جيدة ومنطلق يعني ما شاء الله، وتجويدك نسبة عالية جدا. لكن لو سألتك وجعلني من ورثة جنة النعيم، كلمة ورثتي لو قلت وجعلني من ورثة جنة النعيم، سمعت ورثتي؟ ولو قلت مرة ثانية وجعلني من ورثة جنة، من ورثة جنة، أيهما أصح؟ من ورثة ترقيق الواو أم من ورثة تفخيم الواو؟
5: تخفيف.
4: أيوة الأولى، ترقيق، ترقيق الواو. وهي طبعا الأشياء هذه يمكن ذكرنا مثلها، أطمع الأقدمون، مثل هذه أفرأيتم، الحروف المتجاورة التي يؤثر بعضها على بعض. الله يرضى عليك يا عبد الله ويجزيك خير، شكرا.
3: جزاك الله خير يا عبد الله، شكرا لك. أيضا من الرياض معنا أحمد.
6: أحمد السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا هلا، كيف حالك يا أحمد؟
6: الحمد لله.
3: بأي صف أنت؟
6: داخل حامس.
3: ما شاء الله يا هلا، مرحبا فيك، تفضل يلا استعذ بالله.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

0: ولا
1: يوم
0: ينفع
1: يوم لا ينفع
0: مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: ما شاء الله يا أحمد، ما شاء الله، تبارك الله، الله يسعدك يا أحمد، ما شاء الله. كم تحفظ يا أحمد؟ وصلت أي سورة في الحفظ؟ أي سورة؟
0: سورة الإسراء.
1: تبارك الرحمن، الله يرفع قدرك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن. شفى الله لك.
2: ها أحمد تفضل.
0: أخوي بشارك.
2: أيوة، شو اسمه؟
0: عاصم.
2: يلا عطنا عاصم. عاصم،
3: عليكم.
2: عليكم السلام، هلا وسهلا عاصم، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
2: يلا استعذ بالله.
3: قال أفرأيتم،
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
1: مرة ثانية يا عاصم، مرة ثانية. والذي أطمع،
3: والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
1: مرة ثانية يا عاصم، مرة ثانية.
3: واجعل لي من ورث جنة.
1: عاصم مرة ثانية. واجعل لي لسان،
3: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: تبارك الرحمن، الله يرضى عليك يا شيخ عاصم، ما شاء الله تبارك الله، أنت وأحمد بيت مبارك، أسأل الله يتقبل منا ومنكم وبارك فيكم وفي والديكم، ما شاء الله ما شاء الله.
2: ما شاء الله، شكرا لي أحمد وعاصم، بارك الله فيكم. من الرياض إلى أبها معنا من هناك إسماعيل. إسماعيل،
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم
1: الصوت قطع

0: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: الله يرضى عليك يا إسماعيل، ما شاء الله ما شاء الله. إسماعيل،
0: نعم الشيخ،
1: الله ينعم عليك. أنت كنت شاركت معنا قبل كده في أي مسابقة من مسابقات إسماعيل؟
2: مع الأسف لم أوفق يا شيخ.
1: لكن شاركت ولا ما قد شاركت؟
2: لا لا للأسف ما شاركت.
1: ما شاء الله.
2: إن شاء الله في
1: الله يحفظك. أنت خاتم إسماعيل؟
2: نعم.
1: خاتم القرآن؟
2: بفضل، نعم الحمد لله.
1: الله يفتح عليك وينفع بك التلاوة جيدة وأداء مؤثر، الله يفتح عليك، تقبل منا ومنك.
3: الله يجزاك خير يا إسماعيل.
1: آمين. ما شاء الله. آمين.
3: بارك الله فيك، شكرا. إلى الخرج مزون.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هم
1: انتبه انتبه
0: الأقدمون،
1: يا مزن، انتم
0: أنتم وآبائكم الأقدمون.
1: تقرأين من حفظ ولا من مصحف؟
0: المصحف
1: المصحف الله يحفظك. الهمزة فوق الواو صح؟ آباؤكم وعليه ضمة. نعم
0: أنتم وآباؤكم
1: أعيديها مرة ثانية،
0: الأقدمون،
1: أعيديها مرة ثانية، تدرب عليها، أعيديها مرة ثانية.
0: أنتم وآبائكم
1: لا هذه الأولى، هذه
0: الأقدمون.
1: الأولى اللي لو كانت الهمزة مكتوبة على كرسي وتصبح آبائكم، هذه وآباؤكم، ضم الشفتين، وآباؤكم الأقدمون.
0: أنتم وآباؤكم
1: أحسنت أحسنت،
0: الأقدمون،
1: نعم
0: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين.

ربي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين.

0: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: الله يبارك فيك بنيتي ويرضى عليك يا مزون، ما شاء الله قراءة طيبة ومخرج الحروف متميزة واضح. الله يحفظك بنيتي وجعلك من أهل القرآن.
2: آمين. شكرا يا مزون، الله يبارك فيك. إذن مستمعينا الكرام، بعد هذا بعد الفاصل نعود لكم إن شاء الله، يبقوا معنا.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.

0: أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: الله يرفع قدرك، ما شاء الله يا صالح، قراءة طيبة وأداء جميل، نسأل الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا ما شاء الله.
0: آمين آمين، الله يهديكم شيخ.
2: شكرا، شكرا لك يا أبو صالح، يعطيك العافية. من الباحة معنا ندى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ندى خفضي صوت الراديو عندك.
3: تمام استقعي.
2: تفضلي.
3: تمام كذا؟
2: اي نعم تفضلي.

0: الله يرفع قدرك يا ندى، ما شاء الله تبارك الله. بنيتي أنت خاتمة يا ندى؟ كم تحفظين يا ندى؟
1: يعني تقريبا 14 جزء.
0: الله يسعدك بنيتي، ما شاء الله. استمري يا ندى، قراءتك طيبة وأدائك ممتاز وتجويدك رائع. نسأل الله أن يبارك فيك بنيتي وينفعك ويرفعك بالقرآن في الدنيا والآخرة.
2: اللهم آمين. شكرا يا ندى، بارك الله فيك. من الجبيل معنا أبو شعيب.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون.

0: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.
1: مرة ثانية أبو صالح أبو شعيب عفوا. والذي هو يطعمني
0: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني

0: سليم.
1: بارك الله فيك يا أبو شعيب، ما شاء الله تبارك الله. أبو شعيب أنت،
0: نعم.
1: أنت تقرأ كل يوم لك ورد في القرآن؟ تقرأ كل يوم؟
0: أي نعم.
1: ما شاء الله، تسمع الإذاعة كثيرا، إذاعة القرآن الكريم؟
0: دائما دائما
1: بسمع. ما شاء الله، قراءتك طيبة، الله يحفظك ويديم عليك فضله، اللهم آمين.
2: اللهم آمين.
1: ما شاء الله،
2: شكرا يا أبو شعيب، الله يجزاك خير. معنا من حائل أبو عبد الله، حياك الله يا أبا عبد الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال

0: الله يجعلنا وإياكم من يسمعنا ممن أتى الله بقلب سليم ما شاء الله. عبد الله قراءة جميلة ما شاء الله تبارك الله وتجويد تجويد ممتاز.
1: الله
0: يبارك فيك أبو عبد الله ويكتب أجرك ويوفق قدرك.
2: بارك الله فيك يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. إذا نتوقف هنا مستمعينا الكرام مع فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
2: أهلا بكم أيها الكرام من جديد للحديث عن الصدقة وأثرها في حياة المسلم، وعن الفرصة التي يقدمها مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور عبد الله أهلا ومرحبا بك.
6: حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله المستمعين ومستمعات الكرام.
2: يا هلا ومرحبا. القرآن والسنة وسير الصحابة مليئة بالنماذج المشرفة في البذل والإنفاق، يعني بدءا كيف نستشعر أثر الصدقة الجارية ولماذا ينبغي المبادرة إليها؟
6: نعم أخي الكريم، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. الحديث عن الصدقة في الإسلام طويل ولا يخفى على شريف علم المستمعين والمستمعات الكرام، ولكن نذكر بذلك بأن الصدقة الحديث عنها عظيم، وأنها عبادة حتى الله عز وجل عليها ووعد أهلها بالفضل والبركة، وقد ورد العديد من الآيات والأحاديث في ذلك، ومنها قول المولى عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن المتأمل في هذه الآية الكريمة يجد أن الإنفاق في كل وقت بالليل أو النهار وفي كل حال في السر أو العلانية، ولم يتحدد له مبلغ معين ولا أي تكلفة في ذلك، ولم تكن الصدقة بيوم من الأيام مرتبطة بكثرة المال، بل أن الباب فيها مفتوح وفضل الله عز وجل عظيم فيها. ثم جاءت الآية الكريمة وختمت هذا الفضل بوعد المولى عز وجل بأن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و من سير الصحابة رضوان الله عليهم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب أمواله إليه بستانا يقال له بيرحاء، فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فلم ينتظر أبو طلحة رضي الله عنه حتى يتصدق بما لا يحتاجه، بل قدم أحب ما يملك، لأنه أيقن أن البذل لله عز وجل لا يضيع عند المولى تبارك وتعالى. واليوم نحن في جمعيتكم جمعية بيان نفتح باب المساهمة في مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة. هذا المشروع الذي يخدم تعليم كتاب الله عز وجل ويسهم في تعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، ويعود ريعه على برامج الخير عامة في الجمعية عاما بعد عام.
2: نعم. آخر أخبار هذا المشروع دكتور عبد الله، يعني إلى أين يعني وصل العمل فيه؟
6: نحن تجاوزنا فيه النصف والحمد لله، وإن شاء الله عما قريب نفرح وإياكم ببلوغ تمامه
2: إن شاء الله،
6: ونفرح كذلك بدوام أثره بعون المولى تعالى.
2: اللهم أمين.
6: طيب ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن كل من ساهم فيه.
2: اللهم أمين. طيب لمن يود يعني أن يستفسر أكثر أو يتواصل معكم أيضا أن يساهم في هذا المشروع، كيف التواصل؟
6: نعم أخي الكريم، من أراد المساهمة مباشرة عبر تطبيق الراجحي، طريقة باختصار هي أن يدخل إلى أيقونة التحويل، ثم يختر خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بيان، فيظهر له اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص لهذا المشروع هو حساب الصدقات الجارية، ثم يدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسه ويضغط على تأكيد، ونسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منه منا ومنه صالح الأعمال، أو التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، أو التواصل عبر الواتساب 0500-329-329. أكرر الرقم مرة أخرى 0500-329-329. نسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
2: اللهم أمين. إذن شكر الله لكم دكتور عبد الله، وبارك الله في جهودكم، من الصلاة سبحانه وتعالى أن يتمم على هذا المشروع بكل خير، وأن يوفق يعني من سعى فيه وساهم. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
6: عفوا، حياكم الله.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
2: إذن أيها الأخوة الكرام، نصل معكم في هذه الدقائق إلى ختام حلقتنا من برنامجكم اقرأوا القرآن. سعدنا حقيقة بسماع أصوات الأخوة والأخوات في تلاوة منهج هذه الحلقة، وفي ختم هذه الحلقة أترك التعليق على تلاوات الأخوة والأخوات مع الشيخ صابر.
0: أسعدك الله. في الواقع يعني كما نتعود كل أسبوع نسعد بسماع أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا يعيشون مع القرآن، وخاصة يعيشون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة التي في الحقيقة هي نور ينطلق من هذه البلاد إلى كل بلد المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في من يتابع هذه الإذاعة، وفي من يشارك، وفي من يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويعلم القرآن، وفي القائمين على هذه الإذاعة. ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة القرآن ونعمة الأمن والأمان، إنه جواد كريم. شكر الله لكم أخي إبراهيم والإخوة القائمين على هذا البرنامج جميعا، والعلم أنتم كلكم يعني شركاء حقيقة في التعليم، يعني ليس خيركم من تعلم القرآن وعلمه فقط، بل كل من قام على يعني هذه البرامج وأعد لها وأخرجها وساعد في المتصلين على يعني الاتصال وهيئ لهم، فهذه كلهم شريكون في هذا الخير العظيم.
2: الحمد لله، جزاكم الله خير شيخ صابر، والبركة في جهودكم. شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا وشاركوا، ولكل من تابع معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل كتابه، وأن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره وهداه. وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة، نعود إن شاء الله نلتقيكم من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ،
1: اقرأ
2: القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
6: الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
7: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
8: تنفس الصباح بيوم جديد.
9: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
10: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
11: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.
1: وآية لهم.
2: يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أظهر الفرحة بكتاب ربك العزيز. وصف الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المعظمين للقرآن الكريم بأوصاف عديدة، منها زيادة إيمانهم عند تلاوته، ومنها أنهم أهل الله تعالى وخاصته، ومنها أن جلودهم تقشعر عند ذكر الوعيد ثم تلين جلودهم وقلوبهم عند ذكر الوعد، ومنها وهو الشاهد في حديثنا فرحتهم بالقرآن، مؤشر ظاهر ومحسوس لا يمكن أن يخفى عن قسمات وجه المؤمن إذا تحققت دواعيه. وللتبسيط فهذا مثال: لو أن شخصا محتاجا في حالة من الضيق والكرب أكرمه الله تعالى بمبلغ أكبر من حاجته بكثير، هبة ساقها الله له تعالى على يد أحد المحسنين، ما الذي سيرتسم لا محالة على وجهه؟ إنها الفرحة التي تعبر عن مشاعره بما لا تستطيعه عشرات الكلمات من عبارات الشكر والامتنان التي ستخرج من فمه. فإذا كانت الفرحة تظهر على وجه الإنسان لحيازة مال أو متاع دنيوي، فكيف عساها تكون فرحتنا بكلام ربنا وصدورنا قد حفظت بعضه أو كله، والمصاحف تملأ البيوت والمساجد وحتى الفنادق. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المقصود هنا الفرحة بالقرآن كما قال أهل التفسير: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: بعد أن ذكر الله عز وجل الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم، أخبر أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، وأن ما طار عنه من عمله فإنه يلزم به ويجازى عليه، وإنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ثم يوم القيامة يجمع له عمله كله في كتاب يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي.

0: رسولا.
1: يخبر الله تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه، ومن ضل عن الحق وزاغ عن سبيل الرشاد فإنما يجني على نفسه، وإنما يعود وبال ذلك عليه، ولا يحمل أحد ذنب أحد، ولا يجني جان إلا على نفسه. ومن عدل الله ورحمته بعباده أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، فلا يدخل النار أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وأما أولاد المشركين ومن مات من أهل الفترة ولم تبلغه الدعوة فإنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث.

0: أراد الله عز وجل إهلاك قرية أمر مترفيها أمراً قدرياً، ففسقوا فيها وفعلوا الفواحش، فحق عليهم وعيد الله الذي أوعد من كفر به وخالف رسله، فأهلكهم ودمرهم تدميراً.
1: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً.
0: يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه قد أهلك المكذبين للرسل، وإنكم لستم أكرم على الله منهم، وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق، فعقوبتكم أولى وأحرى، وربكم عالم بجميع أعمالكم خيرها وشرها، لا يخفى عليه منها خافية.

ليس كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له ما أراد، وإنما يحصل لمن أراد الله له ذلك، ولأنه اختار الفاني على الباقي فقد جعل الله له جهنم تغمره من جميع جوانبه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه، مدحوراً مبعداً مقصيراً.

ومن أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور وطلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقلبه موقن مصدق بالثواب والجزاء فأولئك كان سعيهم مشكوراً.

0: كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة نمدهم فيما هم فيه من عطاء ربك المتصرف الحاكم الذي لا يجور، فيعطي كل ما يستحقه من الشقاوة والسعادة، ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

دين الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامس

الإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم،

إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما

يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.

زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس

والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له.

جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
2: ثواب الأذكار. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5. على موجات الإف إم
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: أذكار المساء.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
5: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
3: الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الخلاص من نار السموم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اجتباه ربه وأعطاه ما يروم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله وأخلصوا له نياتكم تفلحوا، والتزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، واجتهدوا في الأعمال الصالحة تربحوا، وابتعدوا عن الآثام تسلموا، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمة الإسلام، إن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأنفعها وأهمها وأعظمها، فشرف العلم تابعٌ لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل من العلم بالرب عز وجل. وكلما كان العبد بأسماء ربه وصفاته أعلم، كان به أعرف، ومنه أخوف، وله أطلب، وإليه أقرب، ولرضاه جل جلاله أرجى، ومن سخطه أخشى. وإن من أسماء الله تعالى الحسنى التي وردت في القرآن الكريم الحي والقيوم، وهذان الاسمان جامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء والصفات العلى. فالحي جامع لصفات الكمال، والقيوم جامع لصفات الأفعال. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في الحلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد، ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي سنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. قال أبو حفص وهو أحد رواة الحديث: فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيها أشياء ليس في القرآن مثلها. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. إخوة الإيمان، إن اسم الله الحي، إن اسم الله الحي يدل على الحياة الكاملة والدائمة الباقية، فحياته جل جلاله ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نصب وإعياء. حياة تستلزم كمال صفاته من علمه وقدرته وسمعه وبصره وعفوه ورحمته إلى غير ذلك من صفات كماله وجلاله. ومن كان هذا شأنه فهو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد. فلذا قال جل جلاله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما الحي الذي يموت فهو لا يستحق العبادة، وهذا حال كل مخلوق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبهذا استدل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حياً وميتاً. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فإن محمداً قد مات، فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت. وقرأ رضي الله عنه وأرضاه: وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين. رواه البخاري. أمة الإسلام، وأما اسم الله تعالى القيوم، أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه، وجميع الخلق محتاجون إليه. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، قيم السماوات ومن فيهن من الملائكة والأفلاك والأجرام، وقيم الأرض ومن فيها من الجن والإنس والطير والوحش وما علمناه وما لم نعلم. وفي القرآن العظيم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو سبحانه في قيامه على خلقه لا يشغله مخلوق عن غيره، ولا شأن أحد عن شأن غيره. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كل يوم هو في شأن، يهدي ضالا، يشرح صدرا، ويكشف ضرا، ويجيب داعيا، ويشفي سقيما، ويرد غائبا، ويغيث ملهوفا، ويطعم جائعا، ويكشف كربا، ويستر عاصيا، ويشكر طائعا، ويقبل تائبا، ويؤمن خائفا، ويجبر مكسورا، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما، كل يوم هو في شأن، قائم على كل نفس بما كسبت، يعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم، يحصيها عليهم. ثم يوم القيامة، ثم يوم القيامة يحاسبهم ويجازيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الحي القيوم، له الخلق والأمر، وله الحكم، وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن المؤمن حينما يعلم أن الله تعالى حيٌّ لا يموت، وأنه سبحانه قيوم السماوات والأرض، قائمٌ بالخلق والتدبير، منفردٌ بالمشيئة والتقدير، فإن ذلك يحمله على أن يكون اعتماده عليه وثقته به دون غيره، راضيًا بكل ما جاء من أمره، صابرًا على ما ابتلاه به، لا يطمع في سواه، ولا يرجو إلا إياه، ولا يرى في العطاء والمنع إلا حكمته، ولا يعاين في القبض والبسط إلا قيوميته، فيكثر من دعائه وذكره، فيكثر من دعائه وذكره، لا سيما إذا حزبه هم أو لحق به كرب وغم. ففي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم بدر قاتلت شيئًا من قتال، ثم جئت مسرعًا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه، حتى فتح الله عليه. رواه البيهقي في دلائل النبوة أمة الإسلام. إن من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي أحاطت بحذافير طلب الخير واستكفاء الشر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويلهج به في أوراده وعند إقبال نهاره وإدبار ليله، وهو ما أوصى به ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حين قال لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث.

0: اسمين، فالاستغاثة بهذين الاسمين مظنة تفريج الكربات وإنالة الطلبات وتكفير الذنوب والسيئات. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم جازهم بالخيرات، اللهم جازهم بالخيرات على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا وأوطاننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
2: من درر الإمام ابن القيم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير.
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
6: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
7: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
6: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النمل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة النمل.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الحجر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا

0: اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم سماحة الشيخ صالح، ونستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: الأعمال الصالحة هي طريق المسلم للفوز بالجنة، فما هي شروط صحة العمل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد. يشترط في العمل شرطان لصحته: أولاً الإخلاص لله عز وجل، لا يكون فيه شرك ولا يكون فيه بدعة. فالأمر الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. التوحيد يعني الإخلاص في العقيدة، وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتعني تجنب البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هي أفضل طريقة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات؟ أنا أستعمل المسبحة لأنني كثيرا ما أخطئ في العد، فهل في ذلك حرج؟
2: الأفضل أن يسبح بأصابعه، هذا هو الأفضل. ويجوز أن يسبح بالحصى، يعد التسبيح بالحصى، التسبيح الوارد عده بالحصى، مثل ما كانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تعمل هذا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز في المسبحة إذا لم يعتقد أن لها فضيلة، إذا كان يستعملها لإحصاء التسبيح الوارد فقط كما يستعمل الحصى أو الأصابع، فإذا استعملها من هذا القبيل فلا بأس. أما إن كان يستعملها يعتقد أن فيها فضيلة وأنها أفضل من غيرها فهذا بدعة، وهذه طريقة الصوفية الذين يتخذون المسابح شعارا لهم. نعم.
1: مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يمكن أن يعمل المسلم عملا وينوي أن يهدي الأجر لأخيه المسلم؟
2: الأصل أن عمل الإنسان له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون، هذا هو الأصل. ويستثنى من ذلك ما ورد الدليل، هي أنه يصل إلى الميت من عمل غيره، مثل الأضحية عن الميت، مثل الصدقة عن الميت، مثل الدعاء للميت، مثل الحج والعمرة عن الميت. فما ورد به الدليل أنه يصل إلى الميت إنه يقتصر عليه، وما لم يرد به دليل فالأصل أنه لعامله، خاص بمن عمله ولا يهديه لغيره. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. سائل يقول: هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم؟
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل، وتابعة لمحبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد محبة الله عز وجل. محبة الرسول تقتضي اتباعه والعمل بسنته، أما الذي يدعي أنه يحبه ويحدث البدع ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. يقول ابن القيم: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. فالذي لا يتبع الرسول وهو يقول إني أحبه كذاب. فمن علامات صدق المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه وتقديم قوله على قول كل أحد، لا يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول مشايخه أو قول متبوعيه أو حزبه أو جماعته، وإنما يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من علامات محبته صلى الله عليه وسلم ومن حقوقه علينا الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: متى يبدأ وقت صلاة الكسوف بارك الله فيكم؟
2: صلاة الكسوف يبدأ وقتها من رؤية الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منهما ذلك، أي الشمس والقمر، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فصلاة الكسوف وقتها من بداية الكسوف إلى نهايته. الذين يصلون قبل أن يبدأ الكسوف هؤلاء صلوا في غير وقت الصلاة، فهي صلاة غير صحيحة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الإحرام في الحج والعمرة؟
2: الإحرام هو نية الدخول بالنسك، والنية في القلب، إذا نوى أنه أحرم فإن هذا هو الإحرام المشروع، نية الدخول في النسك والنية في القلب. ما يقول اللهم إني نويت أن أحرم، لكن يلبي ويذكر النسك الذي نواه أو أحرم به لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبون ويقول: لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وما أشبه ذلك. فهذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بالنسك الذي أحرم به. ومعنى التلبية إجابة، إجابة الدعوة التي دعا بها إبراهيم عليه السلام في أذانه: وأذن في الناس بالحج، فكل من حج أو اعتمر فإنه مجيب لهذا الأذان، يقول: لبيك لبيك. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول في سؤاله: هل البكاء على الميت حرام؟ فالإنسان لا يملك نفسه عند فقده لشخص عزيز، وقد سمعت من يقول: لا تبكي على الميت لأنه من النياحة، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
2: مجرد البكاء لا يضر، وهذا شيء لا يملكه الإنسان، وهذا من الرحمة. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. فمجرد البكاء على الميت لا يضر. وأما الذي يحرم فهو النياحة والتسخط على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم، هو من الكبائر. ففرق بين النياحة وبين البكاء. نعم.
1: أيضا شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما حكم الإقسام على الله بالخير؟
2: الإقسام على الله في أنه سبحانه وتعالى يفعل الخير ويعطي الخير، هذا من حسن الظن بالله عز وجل، لا بأس به. إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أبره. أما الإقسام على الله بأن لا يفعل الخير ولا يرزق أحدا فهذا حرام. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. في رجل ممن قبلنا قال: والله لا يغفر الله لفلان، يريد أن يحجر على الله أنه يغفر لهذا المذنب العاصي، فهذا سوء أدب مع الله، وأيضا فيه قنوط من رحمة الله. نعم،
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: ما حكم الأب الذي لا يزوج ابنته التي قد كبرت في سنها وقد تقدم إليها أكثر من رجل كفء لأنه يريد أن يستفيد من راتبها؟
2: هذا الحكم حرام شديد التحريم، لأنه عضل للمرأة، وعضل المرأة هو منعها من الزواج بكفء رضيت به، منعها من الزواج بكفء رضيت به، وهذا عضل، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الوالد أن يتقي الله عز وجل ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمال الذي يأخذه في مقابل العضل هذا حرام، هذا حمال حرام عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، هذا في حق الأزواج، فكيف بحق غير الزوج؟ لا يجوز للولي أن يعضل موليته ويضر بها. ويضيف إلى ذلك أنه يأخذ مالها، يحبسها عن الأزواج ويفوت عليها فرصة الزواج وطلب الذرية، هذا من الخيانة للأمانة. فإن من الأمانة أن يزوج موليته الكفء الذي ترضى به، لأن الله ائتمنه عليها وأعطاه الولاية عليها. نعم،
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ينتشر بين الكثير من الشباب مقولة قتل الوقت، وهي تعني إضاعة الوقت بالتسلية واللهو، فهل لكم من نصيحة في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم.
2: هذه خسارة عليهم، الوقت لا يقتل، الوقت ثمين يستغل فيما ينفع في الدين والدنيا ولا يقتل. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الله أقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم وثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان أياً كان، ملكاً أو عالماً أو صعلوكاً أو تاجراً، لفي خسر، إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟
2: المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة أيضا، أن الإنسان يستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى أن يحضره الموت. ولهذا يقولون: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت. الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة، وهم الصوفية إذا وصلوا إلى مرحلة من المراحل التي عندهم، أنه تسقط عنه التكاليف وليس بحاجة إلى صلاة ولا صيام، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. ما تسقط التكاليف إلا إما عن مجنون أو عن معتوه ليس له عقل، هذا تسقط عنه التكاليف، أو عن نائم وقت النوم أو مغمى عليه وقت الإغماء، هذا تسقط عنه التكاليف. فإذا زال المانع فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هي شفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟
2: الرسول له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هذه عامة للخلق، لأن يريحهم الله من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. يطول عليهم الوقوف 50,000 سنة وهم في الموقف، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا إلى ربهم ليريحهم من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. كلهم يعتذر، كل يعتذر حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي ربه، ولا يزال ساجدا حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الخلق لأن يريحهم الله من الموقف. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يستفتح باب الجنة فيفتح له، يشفع لهم إذا دخلوا في منازلهم، أن يرفع الله بعضهم في منازل أرفع مما كان له، يشفع أيضا لأهل الكبائر من أمتها التي دون الشرك، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. شفاعته كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟
2: في هذه الآية يذكر الله عن إبراهيم عليه السلام 4 صفات: إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، كان أمة يعني قدوة، هذه صفة. الصفة الثانية: قانتا، أي عابدا لله عز وجل، مداوما على طاعة الله، كان أمة قانتا لله. الصفة الثالثة: كان حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الصفة الرابعة: ولم يكن من المشركين، البراءة من المشركين، فكان متبرئا من المشركين حتى من أبيه. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنفال.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين إذا حضر إلى المسجد قبيل الإقامة بقليل انتظر واقفا إقامة الصلاة ظنا منه أنه لا يتمكن من أداء الركعتين قبل الإقامة، في حين أنه يمضي وقت كاف لصلاتهما، والمشروع له أن يصليهما فهما خير عظيم. فإذا أقيمت الصلاة فإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى، وإن صلى أقل من ذلك قطعها حتى لا يحرم نفسه أجرها وثوابها. وفي المسألة أقوال أخرى لأهل العلم في قطع تلك الركعتين أو إكمالهما، فمن أهل العلم من قال يكملهما على عجل غير مخل حتى ولو صلى أقل من ركعة، فهو موضع اجتهاد، لكن ما ذكرته منضبط في المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يستدل به من قال بأنه يقطعها مع إقامة الصلاة، ومنهم من يحمله على ابتداء الركعتين بعد الإقامة. ومن التنبيهات أيضا تساهل بعض الناس في المرور بين يدي المصلي، وقد ورد الوعيد في ذلك، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. فاحذر ذلك الوعيد بانتباهك في مشيك حال قضاء المسبوقين لصلاتهم أو المتنفلين، علما أن المصلي عليه أن يتخذ مكانا فيه سترة ليسلم من ذلك، خصوصا المتنفل. أما المسبوق فقد لا يتيسر له ذلك، فإن كان في مكان مزدحم فلا يطل في صلاته حتى يسلم هؤلاء المارون المصلون.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام: عنيزة 93.2، 93.2، عقلة الصقور 91.7، 91.7، المذنب 90.4، 90.4، عيون الجوى 88.5، 88.5، الأسياح 101.5، 101.5، على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الأنعام والأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الأنعام والأعراف.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن: هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 64 من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحسن الله إليكم وأيضا للمستمعين الكرام، نستمع لهذا الترتيل الطيب العطر المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينة، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة. أعوذ

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وياكم لهذا الترتيل المحبر بهذا الصوت الندي، ونسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا من جديد. حياكم الله شيخ فالح.
1: وأنا أحييكم مرة أخرى والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: شيخنا الكريم، حقيقة هذه الآية الكريمة العظيمة فيها سلوى للمؤمنين العاملين الصادقين، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو تحدثنا أحسن الله إليكم حول بيان حقارة الدنيا وتفاهتها وعظمة الآخرة وعلو قيمتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. نعم، قال الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لما بين سبحانه وتعالى أن المشركين يعترفون بكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرزاق، وهم يتركون عبادته ولا يتركونها إلا لزينة الحياة الدنيا، بين أن ما يميلون إليه ليس بشيء. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وما هذه الحياة الدنيا، أي التي يتمتع منها هؤلاء المشركون، إلا لهو ولعب، يقول إلا تعليل النفوس بما تلتذ به، ثم هو منقض عن قريب، لا بقاء له ولا دوام. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يقول وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها. وقوله جل وعلا: لو كانوا يعلمون، لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك على أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. وصف الله جل وعلا الدنيا في هذه الآية بأن لهو ولعب، أي ما كان منها لغير وجه الله، فإن ما كان لله فهو من الآخرة، وأما أمور الدنيا التي زائدة على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، فإنما هو لهو ولعب. وتأمل ذلك في الملابس والمطاعم والمشارب والأموال والمكتسبات وغير ذلك، وانظر إلى حاجة الغني والفقير في الأمور الضرورية، فإنها واحدة، كالتنفس في الهواء وسد الجوع وستر العورة وتوقي الحر وتوقي البرد، وهذه هي أمور العيش. ذكر هذا المعنى عدد من المفسرين. نعم،
0: لكن شيخ الكريم، إذن لي يعني أن أقارن بين أعمال الدنيا والآخرة. أعمال الدنيا المقصود بها تحصيل المتعة واللذة من خلال تحصيل الأموال وغير ذلك، أن أمور الدنيا تحتاج إلى مجهود ذهني كبير، وربما تنجح في الحصول على هذا الأمر وربما لا تنجح، بينما الآخرة تفتح المصحف وتتلو من كتاب الله عز وجل وتبقى لك هذه الحسنات، وتتأتيك الربح يعني مضمون مباشرة بإذن الله عز وجل بفضله سبحانه وبحمده. بينما الدنيا لو حصلت هذا الأمر فإنه زائل فان، ستتركه أو يتركك. فلو تحدثنا عن هذه الجزئية صلى الله عليكم.
1: نعم، يعني هذا واضح للمشاهد. الله جل وعلا ماذا يطلب من الإنسان؟ خلاص العبودية له، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. إخلاص العبودية له، هذا قلبي،
0: صحيح،
1: أمر قلبي ينعكس أثره على سلوك الإنسان. في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة،
0: الله،
1: فقط، يعني الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق،
0: الله،
1: الواحدة،
0: صحيح.
1: أمور الصيام شهر في السنة من الفجر إلى المغرب. الزكاة 2.5% بعد حول الحول،
0: الله،
1: على هذا المال الذي عندك،
0: صحيح.
1: يعني زكاة هذه السنة مدة سنة تأخذ منه 2.5%. الحج في العمر مرة واحدة. تعلي أمور الدنيا، تشتغل يوميا متوسط الموظفين من يعني 7 ساعات إلى 8 ساعات إلى 9 ساعات، يتقاضى قدر من المال. لو قارنت بأمور العبادة فقط في أمر الدوام فقط،
0: صحيح،
1: ليس في كل أمور الدنيا، فلوجدت أن أمر الدنيا شاق ومتعب لتحصل أو لا تحصل، وفي التجارة قد تخسر، وفي الدوام وعدم إذا لم تخلص وقصرت في الدوام سيخصم منك مع هذا التعب الشديد. فأمور الآخرة ميسرة إذا بدأها الإنسان بإخلاص وبرغب ورهب وبرجاء ما عند الله سبحانه وتعالى وأحسن العمل، يعني كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا فمتعبة وشاقة، ومع ذلك ليس هذا دعوة لتركها، لكن هذه سنة الله جل وعلا، فجعل أمور الآخرة ميسرة. ولذلك من فضله سبحانه وتعالى أن أمور الدنيا التي جاءت بتعب إذا استخدمها الإنسان واستثمرها في طاعة الله فهو مأجور أيضا على هذا التعب، وهذا التعب مخلوف عليه. نعم.
0: الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، ما يتعلق كذلك باللجوء إلى الله عز وجل عند الشدائد وهو أمر فطري، حتى المشركين إذا دخلوا البحر وجاءتهم المدلهمات تجدهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويسألونه سؤال المضطر، فليتنا نتحدث عن هذا الأمر، أحسن الله إليكم.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين، أي أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد، يعني أخلصوا لله التوحيد عند هذه الشدة، وأفردوا له الطاعة سبحانه وتعالى، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكن بالله الذي خلقهم جل وعلا. فلما نجاهم إلى البر، فيقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا، يعني يدعون مع الله سبحانه وتعالى. ذكر بعض المفسرين أنه خص بالذكر حال خوفهم من هول البحر في هذه الآية وفي آيات كثيرة، لأن أسفارهم في البر كانوا لا يعتريهم فيها خوف يعم جميع السفر، لم كانوا يسافرون قوافل، معهم سبل عيشهم ومعهم سلاحهم، فلا يعترضهم خوف عام. فأما سفرهم في البحر فإنهم حينئذ يخافون من هوله ولا يدفعه عنهم وفرة عدد ولا قوة عدد، فهم يضرعون إلى الله جل وعلا بطلب النجاة، لأن الله جل وعلا فطر الناس على التوحيد، فإذا غفلوا عن هذه الفطرة في السراء أفزعتهم إليها حالة الضراء، فلا تراهم يلجؤون إلا إلى الله وحده إذا داهمهم البلاء. يقول بعض أهل العلم: انظر إلى رحمة الله بمن أشرك به دهرا طويلا، كيف نجاه من كربه حين وحده، فكيف لا يرجوه في كرباته عبده الذي يوحده في جميع أحواله. وهذا للأسف حال كثير من الناس، إذا شدت بهم الشدائد لجأوا إلى الله، وإذا كانوا في الرخاء لجأوا إليه وإلى غيره. وهذا يذكر المسلم بأن يلجأ إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم.
0: شيخنا الكريم، يعني استنادا على الآية السابقة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ما يتعلق شيخ الكريم بهذا التحذير الشديد والوعيد العظيم من القرآن الكريم لمن كفر نعمة الله عز وجل وانغمس في متع الدنيا وكذلك ملهياتها؟
1: نعم، قال الله جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه اللام ليكفروا يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، والمعنى أنهم صارت عاقبتهم الكفر بما آتيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة والتمتع في دنياهم بما آتاهم الله من متاع الحياة الدنيا في ملذاتهم وشهواتهم وفسقهم وفجورهم. وقوله سبحانه وتعالى فسوف يعلمون وعيد وتهديد لهم، أو أي فسوف يعلمون عاقبة شركهم وكفرهم بما آتاهم الله وجحودهم نعمة وإيثارهم التمتع باللذات والشهوات والفسق والفجور، وذلك حين يحل بهم عقاب الله عاجلا وآجلا. فدل ذلك على أن المسلم يجب أن يتنبه بأن يستثمر ما أنعم الله به عليه من النعم والآلاء بطاعة الله جل وعلا. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا نفهمنا من هذه الآية الكريمة إيقاب ضمائر المشركين وذلك بتنبيههم والإشارة كذلك إلى نعم الله عز وجل عليهم لعلهم يشكرون. من خلال هذه الآية أحسن الله إليكم، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟
1: نعم، الله جل وعلا عدد على كفرة قريش نعمته عليهم في الحرم في أنه جعله لهم آمنا لا خوف فيه من أحوال العرب وعاداتهم وسوء أفعالهم من القتل وأخذ الأموال وغيرها. ولذلك قال جل وعلا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فذكرهم الله جل وعلا بنعمه حيث أسكنهم بلدة أمنوا فيها لا يغزوهم أحد ولا يستلب منهم مع كونهم قليلي العدد قارين في مكان لا زرع فيه. وهذه من أعظم النعمة التي كفروها، وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة إبراهيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله جل وعلا وأن لا يشركوا به وأن يصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كذبوه وقاتلوه وأخرجوهم من بين أظهرهم، ولهذا سلبهم الله جل وعلا النعم وقتل من قتل منهم ببدر، وصارت الدولة لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين، وفتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ذكر ذلك ابن كثير بشيء من التصرف. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. حقيقة لا ظلم يوازي ظلم من افترى على الله الكذب وكذب بالحق لما جاء، لو تحدثنا عن هذا الأمر أحسن الله إليكم.
1: نعم، قال الله بعده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وولدا أو كذب بالحق لما جاء، أي كذب بالرسول الذي أرسل إليه والكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالظلم الفظيع في حالتين: الأولى في كذبهم على الله جل وعلا بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم واتخاذهم الشركاء مع الله جل وعلا، والأخرى في تكذيبهم للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا أن النار مسكن الكافرين من أمثالهم وبئس الجزاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. فأشد الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله جل وعلا أو بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، يعني في ختام هذه السورة سورة العنكبوت نتأمل ونقرأ هذه الآية الكريمة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لو تحدثنا عن هذه الآية الكريمة أحسن الله إليكم.
1: ختمت السورة بهذه الآية العظيمة، وهي آية تكون قاعدة جليلة تختصر منهج الحياة. فإذا الإنسان سار على هذا المنهج فليبشر بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ولذلك نقف معها شيء من الوقفة الطويلة. يقول الله جل وعلا بعد أن بين حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم الله، أردفه بحال عباده الصالحين الذين مشوا على هذا المنهج الذي يذكره جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قوله والذين جاهدوا فينا، المجاهدة هي بذل الجهد. بذل الجهد في ماذا؟ في شأن الله جل وعلا. لأي شيء؟ لطلب مرضاته سبحانه ورجاء ما عنده من الخير. بذلوا جهدهم وطاقتهم في سبيل الله جل وعلا ودينه. وأطلقت المجاهدة هنا لتعم سواء مجاهدة النفس في عمل الطاعات أو مجاهدة الأعداء الظاهرين والباطنين بأنواعهم، فجاهدوا أنفسهم بلزوم طاعة الله جل وعلا بأن ائتمروا بأوامره والبعد عن محارمه واجتناب نواهيه، جاهدوا الهوى هواهم لأن هواهم يقودهم إلى المهالك، جاهدوا الشيطان الذي يسول لهم عمل المعاصي وترك الواجبات، جاهدوا أعداء الله جل وعلا سواء بالسيف والسنان أو باللسان والحجة والبيان أو بالبرهان أو ببيان الرد على ما يأتون به من الشبه المضللة، كل هذا من المجاهدة. ولذلك حياة الإنسان هي مجاهدة لله جل وعلا، حياة الإنسان الطائع له سبحانه هي مجاهدة، لا تأتي بالسهل والميسور ولا تجاهد. هناك الشيطان عدو، هناك الهوى عدو، هناك النفس عدو، هناك الأعداء من الجن والشياطين أعداء، هناك أعداء من أصدقاء السوء ومن المزينين للأعمال السيئة، وهناك كثير من الأعداء. كل هؤلاء أمامهم أنت، أمامهم أنت الذي ستجاهد هؤلاء. إن جاهدت وبذلت واستمريت بهذه المجاهدة، صليت الفجر كنت رجلا مع الجماعة في المسجد في وقتها وهكذا بقية الصلوات، جاهدت نفسك بطاعة الوالدين وإن خالفوا ما تريد، جاهدت نفسك بتربية أولادك ومكابدتهم وحثهم على الطاعات والابتعاد عن المعاصي، جاهدت نفسك بأخلاقك الطيبة، جاهدت نفسك بالابتعاد عن المعاصي طوال يومك وليلتك، جاهدت بالابتعاد عن الحرام سواء في الأمور المالية أو غيرها، فأنت في الطريق السليم. طيب، ثم مشيت الأول الطريق، انتصفت في الطريق أو في أثنائه، قال الله جل وعلا لنهدينهم سبلنا. السبل ما هي؟ يسهل لك الله جل وعلا سبل الله جل وعلا، وهي الأعمال الصالحة الهادية إلى رضاه وثوابه وجنته، تهتدي إليها ويتضح أمامك الطريق ومن ثم تسهل عليك سبل الخير. يقول ابن القيم رحمه الله هنا علق الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد يعني أقوى الجهاد وأهم الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله سبحانه وتعالى هداه إلى سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فإنه من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد، ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. ولذلك هنا يجب أن نفقه هذه القاعدة، لا بد من المجاهدة، سماها الله مجاهدة. المجاهدة بذل الجهد، بذل الجهد يعني فيه نوع من المشقة، فالصلاة فيها نوع من المشقة، تقوم صلاة الفجر وأنت في عز نومك، الصيام تترك الطعام والشراب، الزكاة تدفع شيء من مالك، العمرة والحج تبذل شيء من مالك ومن جهدك وبدنك، إذن هو جهاد، هو بذل مشقة. لا يمكن أن تصل إلى الهداية، هداية الله، ويتضح لك السبيل ويسهل عليك إلا بهذا الجهاد، فسيسهل عليك بعد ذلك ويكون سهلا ميسورا دائما في حياتك. كل ما زدت من الطاعات وابتعدت عن المعاصي كل ما سهلت عليك العبادة. طيب، والنتيجة؟ قال وإن الله لمع المحسنين. هذه النتيجة، يعني معية الله جل وعلا، معية النصرة والمعونة والهداية للمحسنين. من هم المحسنون؟ هم الذين عملوا الحسنات، شعارهم أحسنوا في عبادة الله جل وعلا بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة قولا وفعلا وبذلا، جمعوا بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي. يقول السعدي رحمه الله دل هذا على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، وتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق، وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين، والجهاد على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويصل هؤلاء الذين جاهدوا في طاعة الله وجاهدوا في الابتعاد عن معاصي الله، جاهدوا في عمل الواجبات والمستحبات بقدر استطاعتهم وجاهدوا في الابتعاد عن المعاصي، النتيجة أن يصلوا إلى مرتبة الإحسان، ومرتبة الإحسان هي أعلى المراتب، سواء كان الإحسان مع الله كما بيّن جل وعلا أن أعلى مراتب الدين الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان الآخر والإحسان إلى الخلق وصفه الله بأعلى شيء كما في أمر الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فإنه عندما يعمل الإنسان بأن يجاهد نفسه بما سبق ذكره فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان، والله جل وعلا رتب من يصل إلى هذه المرتبة بأن يجازيه بالإحسان، كما قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جعلني الله وإياكم ووالدين والديكم وأهلينا والمسلمين والمسلمات والمستمعين والمستمعات من المحسنين.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، مبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير، وأيضا ختام هذه السورة العظيمة سورة العنكبوت، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات،
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا المجلس المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، على وعد بإذن الله عز وجل باستهلال سورة الروم في المجلس المبارك إن شاء الله القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: جسر القلوب،
4: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله سبحانه وتعالى: ولقد، اللام هنا موطئة لقسم مقدر، وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد. وقوله بعثنا أي أرسلنا، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقوله في كل أمة، أمة بمعنى طائفة. واعلم أن لفظ الأمة قد ورد في القرآن الكريم على أربعة معان: المعنى الأول أمة بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير، ومنه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والمعنى الثاني أمة بمعنى الملة والدين، ومنه قول الله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وقال عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة. والمعنى الثالث أمة بمعنى طائفة، ومنه قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وقال عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ورابعا أمة بمعنى الزمن والمدة الطويلة، ومنه قول الله تعالى: وادكر بعد أمة. وقوله رسولا، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل به في نفسه دون إلزام بالتبليغ، وإنما أوحي إليه بالشرع لأجل أن يتعبد به فيحيي به شريعة من قبله، أو يجدد شريعة إذا لم يكن مسبوقا بشريعة من قبل. فمن الأول قول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن الثاني آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا، بل تعبد لله تعالى بما أوحي إليه من شرع فتبعه على ذلك أولاده، فلما كثروا واختلفوا بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. وجميع الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه جميعهم رسل، وعددهم 25 نبيا، ذكر الله تعالى 18 منهم في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقد جمع هؤلاء الأنبياء وهم 25 الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بن مختار قد ختموا على خلاف في ذي الكفل هل هو نبي أو رجل صالح، ومن العلماء من توقف في ذلك. وقوله أن اعبدوا الله أن هنا تفسيرية، والتفسيرية هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، لأن البعث متضمن معنى الوحي، والوحي فيه معنى القول دون حروفه. وقوله أن اعبدوا الله هذا هو ثمرة الرسالة وهو مقصودها، فالرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليأمروا أقوامهم بعبادة الله. وقوله واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب، فهو أبلغ من مجرد الترك. وهذا أعني اجتناب الطاغوت هو من لوازم العبادة، لأن العبادة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا باجتناب الطاغوت. وقوله الطاغوت، الطاغوت فعلوت من الطغيان، والواو والتاء يؤتى بهما للمبالغة كما في جبروت وملكوت ورحموت، وهو مشتق من الطغيان وهي صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد. ومنه قول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد وتجاوز الحد والعادة. ومنه أيضا قول الله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وأجمع ما قيل في معنى الطاغوت ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده رحمه الله من كان راضيا بذلك. فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام طواغيت، كما قال صلى الله عليه وسلم ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت، أو يقال إنه طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لأنه تجاوز به الحد حيث نزله فوق المنزلة التي جعلها الله تعالى له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزة الحد بذلك. فالذي يعبد من دون الله يكون طاغوتا، والذي يطاع في معصية الله يكون طاغوتا، والذي يتبع بلا دليل يكون طاغوتا. فهذه طواغيت العالم لا تخرج عن هؤلاء الثلاثة. وقول ابن القيم رحمه الله من معبود أي كالأصنام، أو متبوع كالكهان والعرافين والسحرة وعلماء السوء، والمطاع كالأمراء الخارجين عن طاعة الله فيتخذهم أربابا يحل ما حرم الله لأجل تحليلهم له، ويحرم ما أحل الله لأجل تحريمهم له. وقوله رحمه الله الآية يجوز فيها ثلاثة أوجه: الرفع على الابتداء، والنصب على تقدير أكمل الآية، والجر على تقدير إلى آخر الآية. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان مناسبة هذه الآية للباب وما اشتملت عليه من الفوائد والمسائل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: أكمل الهدي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كان صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء وأسوة الأمناء، فقد وفى للصديق والعدو والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، لم يخلف وعدا ولم ينكث عهدا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه وقد سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. فقال: وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهذه بعض نماذج من وفائه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين يوم بدر وقوله: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمشركين في صلح الحديبية، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي وحفظه لمعروفه، إذ أجاره المطعم بمكة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لخادمه الغلام اليهودي وزيارته له في مرض موته وإسلام الغلام على يديه صلى الله عليه وسلم. وفاؤه صلى الله عليه وسلم لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعد موتها، فقد كان يذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. ولما جاءته امرأة عجوز احتفى بها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وفاؤه صلى الله عليه وسلم وعطفه واهتمامه بأم سليم رضي الله عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أرحمها قتل أخوها معي. وفاؤه صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، إلى غير ذلك من جوانب الوفاء في حياته صلى الله عليه وسلم التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرحل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك وإلا فستخور قواك، حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراقي اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه، وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحما واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
11: البيان القرآني.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: برنامج البيان القرآني،
10: رحلة في روائع البيان الإلهي
11: وعجائب الأسلوب القرآني.
12: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
11: البيان القرآني.
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
13: الحمد لله هدانا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتدبر فيها البيان القرآني لسورة قصيرة جدا لم تتجاوز 3 آيات، لكن الإمام الشافعي قال عنها: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ما الذي جعل هذا الإمام يقول عن هذه السورة هذا الكلام؟ والسورة هي سورة العصر التي جاءت غاية في إيجاز القصر، وهي قائمة على جملة قسم واحدة مكونة من مقسم به والعصر وجواب قسم إن الإنسان لفي خسر، واستثناء من هذا الجواب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولننظر في بيان القرآن لهذه السورة ونتبين ما وراء ألفاظها وتراكيبها ونظمها من دلالات وهدايات جامعة من خلال هذه الوقفات. الوقفة الأولى مع القسم بالعصر، والعصر المقسم به ذكر بعض السلف أنه وقت العصر من النهار، وهو آخره الذي يعقب الظهر وينتهي قبيل المغرب، وأقسم به كما أقسم سبحانه ببعض أوقات اليوم كالفجر والضحى والليل والنهار. وورد عن بعض السلف أن العصر المقسم به هو الدهر كله، إذ يطلق العصر على عموم الزمان، وقيل غير ذلك. ويرى بعض العلماء أنه لفظ يشمل كل ما يصح أن يطلق عليه لفظ العصر من الأزمنة، ولذلك لم يعبر بلفظ الدهر مثلا لئلا يكون مقتصرا على هذا المعنى فحسب، والله أعلم. الوقفة الثانية مع جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. وهذا المقسم عليه وهو خسارة الإنسان في الدنيا والآخرة، والمقصود بالإنسان عموم الناس، فإن أل تفيد استغراق الجنس، أي كل إنسان إلا من استثنته السورة. والمقصود بالخسر في السورة إنما هو الضلال في الدنيا وسوء العاقبة في الآخرة والعياذ بالله. وجاء المقسم عليه مؤكدا بعدة مؤكدات: أولها القسم، ولا يقسم عادة إلا على أمر عظيم. وثاني المؤكدات إن، وثالثها اللام في قوله لفي خسر، ورابعها اسمية الجملة التي تفيد الثبوت. وهذه القوة في التأكيد فيها تنبيه للإنسان وإيقاظ له من رقدة الغفلة عن هذه الحال التي تحيط بأكثر الناس فيأخذ الحيطة لئلا يكون منهم. وتأمل قوله لفي خسر، إذ جعل الخسر ظرفا ومحلا للإنسان، ولم يقل إن الإنسان لخاسر. وتعبير الآية لفي خسر أبلغ في تنبيه الإنسان وبيان حالته وتصوير خسارته، إذ كأنه منغمس فيها وتحيط به من كل جانب. وجاء لفظ الخسر نكرة، والتنكير يفيد في مثل هذا السياق التأكيد التعظيم والتهويل، فهو في خسارة بالغة عظيمة. والتعبير بالخسران يصور الدنيا كأنها دار تجارة والناس فيها يتبايعون، فإذا انتهى وقت التجارة فمنهم من كان رابحا ومنهم من كان من الخاسرين. وتصوير الدنيا بأنها متجر يربح فيه أهل الإيمان ويخسر فيه أهل الضلال جاء في أكثر من آية، كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي قوله عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وإضافة الخسران إلى الإنسان يشير إلى أنه هو المسؤول عن خسارته بإرادته وفعله، وليس الزمان الذي حصلت فيه. وقد كان أهل الجاهلية يسبون الدهر إذا حصلت لهم فيه مصيبة أو نكبة أو تلف مال أو نحو ذلك من الحوادث. الوقفة الثالثة مع علاقة المقسم به العصر بالمقسم عليه خسارة الإنسان. وعلاقة القسم بجوابه باب من التناسب القرآني، والله جل جلاله حكيم في اختيار ما يقسم به على ما يقسم عليه، ولذا تنوعت الأقسام في القرآن بحسب اختلاف المقسم عليه، وربما كان التناسب ظاهرا وربما خفي فيحتاج إلى مزيد تدبر. وإذا كان المقصود بالعصر آخر النهار، فإن الناس على اختلاف أحوالهم يسعون من أول نهارهم في الكسب والعمل والتجارة، فإذا جاء العصر تهيأوا لقطع أعمالهم والرجوع إلى دورهم وأهليهم، فمنهم من يرجع بخير كثير أو قليل، ومنهم من يخسر فلا يرجع بشيء أو يفقد شيئا من ماله وتجارته. وإن كان المقصود بالعصر الدهر وعموم الزمان، فإن الدهر يعيش الناس فيه على أحوال مختلفة من الخير والشر والسراء والضراء والسعادة والشقاوة، ثم ينتهي عمر الإنسان فيموت، إما أنه من أهل السعادة وإما أنه من أهل الشقاء. الوقفة الرابعة مع الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وها هنا أربعة أمور إذا اجتمعنا في الإنسان كانت له نجاة من الخسران: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وبحسب ما لديه منها يكون ربحه. والإيمان اسم لكل ما أمر الشرع بالإيمان به، والعمل الصالح كل ما شرعه الله ورسوله من الواجبات والمستحبات وترك المنهيات، والتواصي بالحق الدعوة إلى كل خير والأمر بكل معروف والتناهي عن كل منكر، والتواصي بالصبر تذكير بعض المؤمنين بعضا بالثبات على الحق الذي يدعون إليه، والصبر على ما يلحقهم من أذية في سبيله. وهذه الألفاظ الأربعة الموجزة تحتها معان واسعة شاملة للدين كله، وهي منهج رباني في حياة الإنسان وحياة المجتمعات لتسلم من الخسارة وتربح التجارة. فلا تقوم حياة الإنسان إلا بالإيمان بالله وما يقتضيه من العمل الصالح، ولا تستقيم حياة المجتمع إلا بالتواصي بين أفراده على الحق والخير والتواصي بينهم بالثبات والصبر. ولهذا قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ورتبت هذه المنجيات على هذا الترتيب لأن كل مرتبة تتطلب ما بعدها، فالإنسان إذا آمن بالله عمل بشرعه ثم دعا إليه، ثم هو يحتاج إلى صبر ومصابرة على الإيمان والعمل والدعوة، فجاءت هذه المراتب الأربعة على أحسن وجوه الترتيب. وذكر التواصي بالحق وبالصبر مع أنهما من عمل الصالحات من باب عطف الخاص على العام لأهميته والاهتمام به، ولئلا يتوهم أن المؤمن يقتصر على ما يكمل نفسه فحسب، بل مطلوب منه أن يتعاون مع المؤمنين على إشاعة الخير والهدى ولجم الباطل والضلال. وذكر بعض العلماء أن لفظ التواصي يشعر بالرفق واللين في الدعوة والموعظة، وكرر لفظ التواصي وحرف الجر الباء مع الصبر وتواصوا بالصبر، مع أنه يمكن أن يقال وتواصوا بالحق والصبر، ليظهر على أنه مرتبة مستقلة اعتناء به وبيانا لأهميته. ولعل التعبير في المراتب الأربع بالفعل الماضي آمنوا وعملوا وتواصوا لتصوير الإنسان وهو في موقف الآخرة ويخاطب بما كان عليه في الدنيا، أو للإشارة إلى أن النجاة من الخسار لا تحصل إلا حينما تتحقق هذه الأمور في الحاضر والمستقبل، والفعل الماضي يعبر به عن المضارع للدلالة على تحقق حصول الشيء، والله أعلم. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: إن الصلاة أعظم أركان الدين العملية، والخشوع فيها من المطالب الشرعية. ولما كان عدو الله إبليس أعاذنا الله منه قد أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وفتنتهم، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بشتى الوسائل. والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العبادة وإضاعة أجرهم وثوابهم. فكان الخشوع أول ما يرفع من الأرض. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أخرجه الطبراني بسند حسن. ومحل الخشوع القلب وثمرته على الجوارح. والخشوع في الصلاة عند بعض العلماء واجب لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. وفي فضل الخشوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة وغفر له. أخرجه البخاري. فلنحرص جميعا على الخشوع في الصلاة لنفوز بأجر الصلاة كاملة.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكا بينا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى. فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان. ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الفرقان.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور مريم وطه والأنبياء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور مريم وطه والأنبياء.
1: تدبر
2: كتاب.

0: الكتاب.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر تدبر
2: يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، إذا أخذت في تلاوة أو استماع حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس فتنبه، فتنبه، فإنه مسك ختامه وأفضل أحزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القرآن. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر، وتدبر تجد
3: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: تدبر، تدبر. قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.